0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإزالة الوطنية لجمعية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان بعد ما سميت برنامج كبير كلام أنا سارة ما بشير تلبون الوقت جاش أنا أبدو لك أول برنامج بقسم الأوروبي هنا اليوم السبعة واليوم الأسبوع يوم الاثنين يوم خمسة شهر أكتوبر سنة 2026 75 دقيقة نقود السوا 75 ولا غد تكون لادي والرسمية سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسيادة غادي مختلفة لهذه الساعة 8:15 دقيقة 75 دقيقة أخدمكم في مكان فن محمود قسرة أنا صوت بلان القاني في قريدة سانفيل تشيس وتوضيم هارون ومصحف نمشي لمحمود سمينا

0: الساعة 17 دقيقة في الاستديو من راديو شاد، نواصل دائما ببرامجنا بغصن الأوروبي من مجمعنا راديو شاد في خدمة المسلمين من هنا لقدام. ده راديو شاد بدور تسهل لكل ناس اللي بيسوي البلاغات، لما دام الواحد يركب موتيتا ولا وتير من مكان لمكان يجي في راديو شاد ويسوي البلاغ ده من هنا لقدام. ده فيه نمرة خاص تقعد قدام كوزيك بس وتنادي وبيسوي لك البلاغ. النمرة الخاصة دي نمرة 69 54 23 37 ولا 92 40 4 04 69. ناس اللي عندهم تلفونات الكبار عندهم واتساب كل نفس النمرة، طوالي بكتب بلاغهم برسلوا لي طوالي بيسووا لهم. اتي تناماتري سين قارو عندما ببلغ الجمهور انهم بي انا قونجو انا خمام انا خمام انا بنيت خمام انا بنيت قاعد في الوتيل مقابل الوتيل نوفوتيل في أيام الريزيدانس أنا مصطنع السودان في الأفينيا شرف الدين أحمد، وفي درب أنا فرشة الباب بابر نمرت 192 بورت نمر 192 خمامة إنسات من يفتح من الساعة 9 لحد الساعة 3 أنا أشياء والخمام ده يعني إنهم فيها وتير برادو وايدي وتويوتا برادو برادو واحدة تويوتا وتير برادو واحدة وواحدة موتو وخمام فرهانة انفرماتيك وخمام انا كاتب وناس اللي بدور بيسوه كمان انه ضمان الكوسيان البودي وسبورة للبرادو ده واحدة مليون والخمام الستة ارتيكل ستة الاخر ده 100,000 ريال وانا كمان لقي شركة من طوالي وريسة اللي بقبلوا عليها ولا ويبدا من يوم الاثنين يوم 5/10/2026 لحد يوم السبت يوم 10/10/2026 الساعه 9 لحد الساعه 3 في ريزيدانس انا بنيت في جمعنا هنا والدبيما كمان يسوي يوم 12/10/2026 في جمعنا هنا في مغاره نام في ريبريزنتاسيون ناسيونال انا بنيت في جمعنا هنا واللي سنة الاجتماع كمان يوم الثلاثة يوم 13/10/2026 وانا كان مدير توضيحها بزيارة كمان ينادي برغم انا ماتري سين غارو 66-29-72-75 ولا 99-91-16-21 الساعة 7:13
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء ولنظف بيوتنا وحتى الفراين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأرمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين الهواء اشربوا الادوية القرروا لكن في المراكز الصحية، انتوا الابهات انتوا يلكم من 3-59 شهر اتوية عن العلاج اللي بيسموا CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا اي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: أفريجي أصبحت السباقة أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقة جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فائز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فائز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب وداء من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده مع أفريجي تتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر.

0: 17 دقيقة في الاستديو. أنا راديو جاد زميل بشير ومر بشير جايش من يسمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر ونشرة طوال. نبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلنا مسألة رئيس الجمهورية رأس في الله صالح انت المرمات في وزارة الخارجية الحفل انت تكريم الفائزين في الجائزة انت التميز الوطني هنا الشباب الجديد. الأمين العامة النائبة في الوزارة انت المرأة والطفولة المبكرة ختمت الكمال انت الدورة انت التدريب الكان نظموه لفايدة الأوين ألا بطخرا. والرئيس عن الحزب الوطني عن الصهوة الإفريقية قاسم شريف محمد أنت البداية انت العملية عن تهديث البرامج الاجتماعي عن الحزب. للعناوين وفي النشرة تلقوها أخبار أخرى. في تفاصيل انت النشرة رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلنا مثل رئيس الجمهورية كبير الدولة رأس في الله صالح انت الملمات في الوزارة انت الشؤون الخارجية هنا في العاصمة نجمينا الحفلة انت تكريم الفائزين في الجائزة انت التميز الوطني هنا الشباب التشادي كان خطوها تيت الرئاية الكبيرة هنا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنا حضر في المناسبة كثير من أعضاء الحكومة والمسؤولين هنا البعثات الدبلوماسية والرؤساء المؤسسات الكبيرة في الجمهورية وفي جنبهم كثير من المعزمين. الزميلة هجاوة مرت ورينا بالتفاصيل.
2: جات الليلة هنت التمييز الوطني للشباب التشاديين ودا في النسخة رقم 2 تحت الرعاية السامية للرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو. والهدف من التمييز الوطني دا يدعم ويطور المشاريع والمبادرات الإنداميزة في كثير من المجالات من التعليم والثقافة والفنون والزراعة والرياضة والإدارة. وشاركوا في المسابقة دي 32 مشارك ومشاركة. بدت المناسبة بالكلمة اللي كان قدمها رئيس اللجنة الكبيرة للجائزة هنت التميز الوطني من جانب وزير الدولة مصطفى محمد المصري الكان رحب بكل الحاضرين بتلبيتهم للدعوة هنت الاحتفال بالمواهب والاحتفال بالأمل لأن الشباب هم من القدرة المحركة للجمهورية الخامسة. والكان في رأس المارشال محمد إدريس ديبيتنو ويتمنى التوفيق للجميع. والمناسبة دي لقت كثير من الأروض الثقافية والتياتر البهج في أهمية شجعان الشباب في طورين مشاريعهم هنت المستقبل. كم من جانب رئيس المجلس الوطني للشباب التشاديين أبكر اللمين دنقايا هج في أهمية هن الجائزة الكان بتجسد إدارة جديدة بتنشر ثقافة هنت الأمل وكلم في شجاعة هن الشباب اليوم الكان عندهم إبداع وخبرة وداء لعشان يحققوا أهدافهم. أبكر اللمين دنقايا شكر اللجنة المنظمة وأي زول ساهم في نجاح الدورة دي. في خطابة رئيس الوزراء السفير ألمي هلنا مسألة لرئيس الجمهورية الكان أكد بكونه ليلة هنت التمييز الوطني للشباب أكبر من مجرد حفل ولازم تبقى موعد وطني مع الحقيقين والطموح والأمل ودا بوافق مع تشاد البنيدوروا أمباكر ولازم نورسوا للجيل القائم. رئيس الوزراء ألمي هلنا قال تشاد بتمشي بعيد مع شبابها في كثير من التضامن وبعيد من الكراهية والمساهمة في التنمية. في دا لازم نتجاوز سياستنا في صالحنا شبابنا ونستثمر في التعليم والتكوين المهني وريادة هنت الأعمال والرقمنة والثقافة. وهو كمان اتمنى التوفيق للجميع. نذكركم بكونه في كمالهن المناسبة كرموا 12 شاب وشابة في مختلف المشاريع بمبلغ أي واحد من الفائزين لقي 10 مليون ريال ودالي عشان يحققوا مشاريعهم.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الرئيس للحزب الصهوة الإفريقية قاسم شريف كان رأس في مقر الحزب القائد هنا في العاصمة نجمينا مناسبة تهديث البرامج الاجتماعي للحزب وهذا من خلال يشارك الأعضاء عشان يصور رؤية مشتركة توصف الأولوية هنت الحزب. في كلمته الرئيس الوطني عن الحزب السيد قاسم شريف محمد أكد بكون حزبه بيقف بجانب المواطنين وبيشاركهم في كل الجوانب المهمة في التطور عن المسيرة هنت الحزب الاجتماعية والسياسية. وأكد في المناسبة بكون الهيسيب حقه بخدم من أجل الوحدة الوطنية ولا تعيش السلمي واحترام عن الحريات. الأمين العام في وزارة المرأة ولا طفولة المبكرة باسكي تباكير كان رأسته في العاصمة من جميعنا الكمال خدمات الورشة التدريب كان نظموها لفايدة الأوين البطهرة ودا بخصوص من آن الطهور البنات. الأمين المشاركات كمان جن من مندوه وتنجليه وسلامات وغيره، وحضروا في المناسبة كثير من المعزومين، وكذلك حضر المنسق مشروع سويات جات يوسف واري. وفي المناسبة كمان أنطوا الأوين بطهرا ما إداد عشان يخلي من الطهورة هنت البنات. المرهنة ديزم أرندسيماهيني في العاصمة جمينة كريم أجي كريم كان استلم 30 دراجة بسكليت فوق 3 أجلات قدمت المؤسسة المعرفة التركية للأندكابية المعوقين القادين في الدائرة ديزم أرندسيما. تفاصيل المرة الثانية مع حجاوي وحبيب مار.
2: مؤسسة معارف التركية اتبرعت ب 30 بسكليتات الاندها 3 رجلين المساعدات دي للبلدية هنت الدائرة الثانية اي ديزم اراندوسما خصصوها للانديكابي ودالي عشان يتأموهم ويسهلوا لهم حياتهم اليومية. كان لي مدير مؤسسة معارف التركية شمسي أتايا كلم في المبادرة اللي بتحتاجها الأنديكابي اللي هم جزء من المجتمع، وقال المؤسسة هنتم قاعدة بتخدم في 66 دولة في العالم. شمسي أتايا قال التعليم هو من أولوية المؤسسة. كان من جانب المير هنديزم أرندسما كريم آجي كريم قال مثل المبادرات الإنسانية دي الهدف منها بتدعم الأشخاص اللي هم حاجة خاصة وبتقوي جهودهم وتمكنهم ليواجهوا كل التحديات المرتبطة بحياتهم اليومية. نذكركم بكونه في كمالي هنا المناسبة بقت مراسم هنا أنطين وشيلين البسكليتات اللي عندها 3 رجلين أم بين مؤسسة معارف التركية وبلدية الدائرة الثانية والمستفيدين، ودابق بحضور هنا عدد كبير من المسائل والضيوف الهيدرو.
1: في أخبار الأقاليم في مدينة مندو، المندوب العام هنا الحكومة في ولاية لقون القرب الدقوة يعقوبة قام بجولة في السوق الكبير هنا مدينة مندوة. التفاصيل مع مراسلنا أحمد إبراهيم محمد.
3: الهدف من الجولة السواها المندوب العام للحكومة جم ولاية لقون الغربي دقو يعقوب لأشان يشيف الحركة هنت البيع والشري وأسعار المأكولات الأساسية زي السكر الرز الفرين والدهن. ومر أيضا المندوب بسوق الملابس ووقف بكان الجزارة والخضروات ودخل بكان سيادة الكنين وحذراهم من بيع الأدوية المدتها كملت، وقدم بعض التوجيهات والإرشادات لكل التجار هن السوق ليلتزموا بالأسعار وما يخزن البضاعة لمصر مصلحتهم الخاصة، خليه يفكروا في المصلحة العامة. أكد المندوب العام للحكومة جم ولاية لقون الغربي كون الزيارة المفاجئة الزيدي تشمل كل الأسواق هنت المدينة. ونذكركم الزيارة دي تنكتف في إطار حرص السلطات المحلية في ضبط الأسعار والنظافة في الأسواق في مدينة مندو من أجل بيئة نظيفة. من مندو أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مانجو كان بقت أمس مسابقة عشان يشيلوا فوق مدرسين جداد يقروا في الولاية. التفاصيل ما جيمي ما تلما قمر من مدينة مانجو.
4: 789 مترشي ومترشية في 9 ماتير وفيلير مختلف اللي دخلوا في تاكسي عن ريكريتما عن 100 مدرسين بلغة الفرنسية ولغة العربية في ولاية هنجيرا نزمتا على كونسي بروفنسيال هنجيرا في الإطار عن القطة هنت اللاقدمي عن كونسي بروفنسيال هنجيرا ليزودوا على عدد عن المدرسين الاندم على كفاءات في ليسي وفي كوليج في 5 ديبارتما هنجيرا ولاية هنجيرا. فتح الانفلوب الرئيس على الكونسي بروفنسيال هنجيرا أما سورت رمضان قال
5: في بروفنس هنجيرا دا الانسينيان انا كوليج وليسي دا مقصرين بايت ودابا قولنا بقدر انا كونسي بروفنسيال بشكل شيء الاندينا نركريتي 100 انسينيان شان يرانفورسي كاباسيتي انا كوليج وليسي انا بروفنس هنجيرا اني ندورو نلغو انسينيان الاندوم كاليتي ونقول البون شانس لأي كانديدا.
4: على فكرة السمحة انت لا كونسي بروفنسيال هنجيرا تشارك لا شك إلا نجيسي هن الرواقي الساكت هن الشباب وتنتي نظر سمي في التربية وترفع الحنبول هن التربية في ولاية هنجيرا مونغو. جيمي ماتلاما قمر لراديو تشاد.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:26 دقيقة في استديو راديو تشاد، نفس الساعة في مندوب ومانجو، خلاص بتكملت نشرة الأخبار. إن اليوم فجر ولفتتم النشرة نذكرهم بالعناوين: رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهلنا مثل رئيس الجمهورية راس في الله صالح انت الملمات في الوزارة انت الشؤون الخارجية الحفلة انت كريم الفائزين في الجائزة انت لا تميز الوطني هنا للشباب الجديد. والأمين العام النائب في الوزارة انت المرأة والطفولة المبكرة ختمت الكمال انت الدورة انت لا تدريب كان نظموها لفايدة الأوين لا بطهرة. والرئيس الحزب الوطني عن الصحوة الإفريقية قاسم شريف محمد أنت البداية أنت العملية عن تهديس البرنامج الاجتماعي للحزب. للنشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار وأخرجتها الزميلة هجي هوا بمر وقدمها بشير مر بشير بمساعدة عن المهندس محمود قصرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.
6: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

37 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشعر غاني نواصل دائما ببرامينا بقسم الأوروبي من مجمعنا بلا ما خالة أنا بيلتي هرازة يبلغ بفرع لكل المسلمين ولكل المعلم ولكل المداهين ولكل أفوار أفوازنا القرآن الكريم بيكون احتفالاتنا مولد النبي الشريف ده بيسوه في بيلتي يسوه اليوم في بيلتي هرازة نكرر بلا ما خالة بلا ما خالة أنا بيلتي هرازة يبلغ بفرها لكل المسلمين ولكل المداهين لكل الحفاظ من القرآن الكريم كان في يعني حاضر في احتفالات على مولد النبي الشريف اللي بيسوه اليوم يوقف في بيلتي هرازة 37 دقيقة نوصل.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اتنيها تتشدد في أكثر السايلة روح لي تشانا لدربك الشايلة روح لي تشانا لدربك الشايلة وقلبك يشوفك

الخريف خضرا خلال نهارا، قشيت الخريف خضرا خلال نهارا، النوم جف عيوننا سوانا سهارا، النوم جف عيوننا سوانا سهارا، النوم جف عيوننا.

وهارا النم جفا يونا دهارا النم جفا يونا دوانا سهارا النم جفا يونا دوانا سهارا بيك يسرد يا مالك الجمال يا مالك الجمال.

قبل البدايه لا نهايه والمبدا مكمل كل شيء لا جلب نختم برنامجنا بقسم العربي انا اليوم الصباح 75 دقيقه خليكم في مكان تلفنا محمد قصره تجهيز وتقديم هارون ومصالحنا خلوا البقاء لازم يلتزم جيش سنتر للبرنامج بكره سارة هنا من جمعنا راديو جات في عمل

0: شكرا جزيلا السيد الرئيس السادة والسيدات أعضاء الحكومة الزملاء النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي الوزير أود أولا أن أهنئكم وأهنئ إدارة مركز مراقبة جودة المواد الغذائية على حصول بعض أقسامه على شهادة الجودة الإيزو وهي خطوة مهمة تعزز صيغة المواطن في جودة وموثوقية عمليات المراقبة التي يقوم بها المركز معالي الوزير أنا لا أرى أن هنالك مشكلة في أن ينخرط مركز مراقبة جودة المواد الغذائية في البحث العلمي كما لا أرى مشكلة في أن يتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا أرى مشكلة في أن يبحث ويبتكر ويطور قدراته لكن السؤال هل يقوم المركز بمهمته الأساسية بالصورة المطلوبة؟ هل يراقب غذاؤنا؟ هل يراقب أسواقنا؟ هل يحمي صحة مواطنينا؟ هذا هو السؤال معالي الوزير نحن اليوم أمام واقع صحي مقلق متوسط العمر في بلدنا لا يزال منخفضا جدا حيث لا يتجاوز 55 عاما المخاطر الصحية كثيرة والتحديات كثيرة والأمراض كثيرة أمراض كلى الضغط السكري والأمراض المعدية كمرض التيفويد الذي ينتج عن تناول الطعام والشراب الملوث بالبكتيريا ونسبة الوفيات عالية جدا معالي الوزير لهذا علينا أن نسأل ماذا نأكل ماذا نشرب هل فعلا يتم مراقبة المواد الغذائية التي نستهلكها كم من أمراضنا مرتبطة بما نأكل وبما نشرب وهل متوسط العمر المنخفض في بلدنا يرجع إلى استهلاكنا للمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك معالي الوزير مسؤولية مؤسستكم هي مسؤولية كبيرة إنها مسؤولية صحة أو مرض هي مسؤولية وقاية أو خطر وفي بعض الأحيان إنها مسؤولية حياة أو موت لذلك أريد منكم إجابات واضحة على السؤال التالي كم عينة من المواد الغذائية قام بفحصه المركز في العام 2025 وكم منها مطابق للمعايير القياسية وكم منها غير مطابق معالي الوزير نريد الأرقام لأننا نرى في أسواقنا أشياء تستحق أن نتوقف عليها نرى مشروبات وعصائر تباع بأسعار زهيدة جدا نرى مواد بدائل للسكر تكفي كمية صغيرة جدا لتحلية عشرات اللترات من المشروبات نرى أحيانا منتجات منتهية الصلاحية نرى منتجات ألبان وأجبان تصنع أو تحفظ في مناطق تثير الشبهات ونسمع عن استخدام مواد كيميائية ضارة في كثير من المواد الغذائية فهل يتم فحص هذه المنتجات؟ وإذا تبين أن هنالك خطورة فما هي العقوبة للمسؤول عن الجريمة؟ معالي الوزير نتمنى أن تتسارع الجهود لوضع الآليات والإمكانيات اللازمة لتوسيع نطاق الرقابة حتى تشمل جميع المواد الغذائية وفي مختلف ولايات البلاد وكذلك على مستوى جميع المنافذ الحدودية لأن حماية صحة المواطن تبدأ من ضمان سلامة ما يستهلكه يوميا ومن هذا المنبر نناشد الحكومة إلى دعم هذه المؤسسة دعمها بالموارد البشرية ودعمها بالمختبرات الحديثة دعمها بالموارد المالية اللازمة ودعمها بالوسائل التي تمكنها من الوصول إلى جميع ولايات بلادنا، والتي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه. لأني أرى إنه من الحكمة أن ننفق الأموال لعمل هذه المؤسسة التي يمكن أن تقينا من كثير من الأمراض، بدلا من أن ننفق الأموال لعلاج الأمراض الناتجة عن قيام عمل هذه المؤسسة. شكرا جزيلا سيد الرئيس.
1: شكرا. Député Ngalaba, aussi vous avez la parole.

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نرحب بكم في حلقة الزاوية التي نستضيف فيها أمة الدائرة الأولى السيد جمال يحيى موسى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: قبل ما نبدأ في البرنامج، يمكن تعرفنا أن أمة الدائرة الأولى.
2: شكرا عليك وشكرا على راديو ناسيونال تشاد. أنا اسمي جمال يحيى موسى، أمدة البلدية للدائرة الأولى.
1: سيد الأمدة، الرياضة المفضلة عندك شنو؟ تقدر تمارسها يوميا؟
2: نبغى الرياضة أنا سبا، ثاني رياضة كرة القدم.
1: الدائرة الأولى من الدوائر الكبيرة في العاصمة الجمين هنا، كيف قاعد تشوفوا نيفوان سبور في نيفوان الميريها كوكينا؟
2: الشباب، أنا الدائرة الأولى بعد أننا وظفونا كأمدة البلدية للدائرة الأولى، ما إكيبا جي نظرنا مشاكلنا الرياضة شنو، كيف الشباب يكونوا في إندوم لو وقت بلاو الرياضة والكونديسيون الرياضة شنو، هل يكون التيران موجود في أي حارة أنا دائرة الأولى رزرف أنا حكومة الأول قاعدين الناس شالون دول كل كسكسنا خلينا ليارة أنا الرياضة يلاو هو فنان كبير أنا الرياضة الدائرة، كيف بخط الكونديسيون، كيف بانيمي التورنوا دول انتر كارتي، كيف نهيو الرياضة في دائرة الأولى بجودة جميلة والله وفقنا. الدائرة الأولى عند إكيب هنا دو أصفر شاف في ديزم ديفيزيون لقاي جينا مرة تاني ما أنينا بس في ناليس وأسبوليس خلفهمنا وده كله يوصف كونه كناس ديب وكل شجاع برسك ديزم إكيب ده ديزم ما يديب اليوم ما شينا دفت ده كله يوصف نيفوانا رياضة ده أهلي في الدائرة الأولى وبعد ده إكيب هنجينا من الدائرة الأولى ذات وصفنا كونه أنينا لهو الكورة الخرم وتاني قبلنا في تورنوانا انتر كارتي كيف نهايو تورنوانا انتر كارتي ده عشان نسلكسيون من يارات البلا والكورة ده الأفضل من المجموم في أسبرشان دولا شغل خلانا أني دخلنا في الكارتي بعد التورنو هنا انتر كارتي أنيمي تقريبا جينا من 2005-2026 وتورنو كبيرة جاي يلوم الناس كلها في كل فود يوم كان جينا في دمي فينال فينال أهل من لما رأت لسخرة بعد قاتلنا أميكال هنا فوتبالي هنا برمان بسما كيف ناس ذا بلومو بزو هدف الكلوب القديم في برمان بسما ده يسو تورنو هنا كلوب هنا برمان بسما ده كل أمان بعد ده الترازم إنيشياتيف أني نسينا أنتر كارتي ماذا هانا تورنو عند الفاكانس ينارو كيف الطلبة ده كان بعد الفاكانس كيف تورنو ده يكون في الكارتي ده هانا دائرة الأولى عامة دلنا في كارتي شباب بلاونا كيف في كارتي يكون التورنو هانا أنتر كاري دول

0: ثلاث شهور الأربع شهور ده يلعب في الدائرة الأولى ده يوسف يكون شهور هكنا بيلعب في كل كلوب جاي وين عشان نعرف انت تدور توصي بالرياضة أنا كان الدائرة الأولى الناس ما تعرف ما تقدر إننا شهور هكنا البلاو في كلوب كل قاعدين الجلاو في ديفيزيون دور كل قاعدين الجلاو في إكيب ناسيونال كل قاعدين كلام ده كيف السينرجيا كنا يجا سوا والمش قدام كل كيف لعلدوك ده يهيو واشاك وكان كولابوري مع إكل الفوتبول رسبونسابل أنا فيدراسيون لي ناس يجيبوا ميشيل اول سيليكسيون انا مانشستر يونايتد كي فيديو لي جوار التالنتيه كنا يلا شباب نقوم ده يدخل يلا نقول قاعدين في كل فوت كله ده انترينر ما يلا دوكو شباب
1: جت في نقطه ضروره مهمه مرات خصوصا سويت اجتماع وحجيته مع الجنس انا بريمير اندوسما شنو ابرز الصعوبات اللي قلتوا الجنس جاي يواجهوها في الاسبوع
0: اول حاجه التيرين انا ما لاقي الشباب بيقول لنا عليم بكان ريزرف انا لو فو بال وكيكنا ومثل مير بعدين يجوا ريزرف مرسلو ولا انتو وهنا الناس بيجوا ترى شباب بلاو فوق بلاو يجوا خطو سواك بقول والناس بقول أبهاتنا ما نقدر نشافه تاريخ أنا صوبات الجبجي ناس ماشين بلاو عشوائي بكملوا عشوائي ما عنده سرير
1: اليوم مع المشكلات الصحية الناس جاي يواجهوا فوق هذا البلدية كيف قد سي كورديناسيون بينه وبين السكان عشان تشجع السكان يمارسوا الرياضة حتى منه من الناس الكبار بقيت أن كرة القدم مثلا
0: الإسبور بصفة عام أنا صراحة نقول لكم عليم أننا حديقة لنا في كرة هدف الرئاسي ده تكير الناس يستمتعوا يسوفوا إسبور ده عشان كيف أبهاتنا في أصلا شجار بقدر بيجروا بقدر بيسوس إسبور لسا هنم ده كلام ده كان فوق وده شات كومبلي كمان من الماشي إساد ده بكان بيجروا كل ما فيه وإساد ده سبيقى زهما يمن بيه وسيا تقريبا الناس ساكرين من 2 مليون تقريبا 3 مليون شخص دونك الدرة كيف الدائرة ذات الناس ما يشولوا عربات يمشي 20 كيلومتر يمشي إسبور يجورا لا لا بسوفي دائرة كاتبنا الحكومة ومنسر أنا أبونا التخطيط ومنسر أنا من أجمع قالوا لنا شغلكم يساتي بأدير من ده قدام برناج بسودة في بلانك بمرك تانا أنا إسبور ومنسر أنا من أجمع أن تيرين أن تنغسا تانا أنا إسبور كيف السرطير ده المهم شلاص بارك أنا ميليزيا فوري التينين ده لين حتنا كل أن أكتيفيتنا ده يجيسوا إسبور ده ده كل بكفي بشيل الناس كلها
1: سيد الأمدة صحيح حجيت في جانب أنا المساحات الوزارات قد تنتيك ولا أو المساحات دي غالب من في أن جمعين اليوم ما التوصل أمرين القاية جدا تجي يوم يومين تجي تلقى سوق قاية جيبني فوقها أو مش ما قلت تجي تلقى سوق قاية فوقها كيف قد تتفاهموا مع الناس خصوصا مع الصعوبات
0: صراحة العسى اليوم ما كانش يشوفها أكو ما شاء الله نوت سيركلار وقفها المرسل ما نارا زربر يعني كون عند البلدية نشيلوا مصيري أجينا عشان نوقفوا أجدا الديزورتر عشان ما نكون مسؤوليتي بس قبيجي وده المشير محمد إدريس زبي هو بصفة الرئيس عن الدولة طلب من بلديات ده كلها بالخاصة الناس ننجمينا الريزيرف البروتيجيه وسوى جود في بروتكسيون الريزيرف تاني الفضل له خدمة هاكينا نينا كيف ترانا الريزيرف هم عشان الناس بلاو فوق الريالة وده أنين واقفين فوق شلون زمان تيجي عم بقري الناس بقولوا له ما في قدر
1: تمام سيد الأمدة اليوم كان قان هجي في الإسبور ده دائما في كتير في ناصية على مستوى العالم كله كان ما عندك قروش ما عندك سبور في بلديات الدائرة الأولى يعني عندكم مؤسسات قاعدين كيف قاعد تتعاونوا مع عشان تخلوهم يدعموا السبور في حد ذاته السبور الدائري مش كده
0: أنينا ميجينا تقريبا ثلاثة شركات في جهدهم السبور في الدائرة الأولى والدعم الكبير ده جاي من بلدية اللي يكون التورنو دور حاجاته كل الدعم الكبير ده بلدية جاي رب دور كبير ماليا جاي بأمور عشان حاجات اللي بينفذوا الشركات ده جاي بيجوا واحد واحد تقريبا ثلاثة شركات شاركوا معنا ده كله كثير دا أننا سياسياً كدور نشول الثقة على شركات عشان كده بعمل أو بسه بلديات أول زمان ما لي بدور كبير في الرياضة أساني كان لاو دور كبير ده كلام ده ندور مننا أننا نوصف لنا الشركات نخنوم كيف عجد الأمم بدهمورة كله بمشي في الأسبور وبمشي في ثقافة الأسبور
1: صحيح والأم ده اليوم كان جينا كان هجو في الأسبور في ظاهرة جديدة في عن جنبينا المينيترا الملاعب المصغرة كثيرة قادة منها لكن في إشكالية في الجانب المالي حقها يال دوكا نيجي لابو الساعة بين 2000 ل 3000 ريال كثير هل عندك تنسيق مع ناس المينيتورين عشان يخفضوا السعر ده بالنسبه لل يال دي لابو
0: سيدنا اصلا المينيتورين نقاش نمام شغل لازم نقول وصفونا المينيتورين قاعده تتعدل بكلف تقريبا ان شاء الله 20 مليون بكلف واول حاجه هدف الرئاسي هدف تجاري وسي في سنوات سابقه ده المينيتورين باربعه بثلاثه لكن هسه حاليا المينيتورين شغله كله 1000 ريال بس هم قالوا لنا أطفال دوا دانية بقنا نخلوهم ب 1000 ريال 500 بقنا أطفال اللي مسيب أحد ده أخيرا فجر ده كله ويجي بلاو مجان هاي طيب دوا دوا هم كلوا بيساعدونا خانجينا قالوا لنا أطفال قال بلاو كنا نبانتو ما أربعة خمسة رجعتي كل بانتو في ناس راجعنا كيف سنوات القدام ده البلديات تبني ميني ترى عشان لشباب الدوا ده ما ينوم ما ينام بقدر بلاو
2: ده أنا ربعي ده ما يشوفه
0: ما بارتنا راجعنا ده
1: السياسة الكبير هنا في دراسيون قاعد في بلدية قمة سالية سيرتو فرشة في أكاديمية هنا فرشة هنا كيف قاعد تنسوكم مع الكوردينات

0: بينكم وبين الفيدراسيون.
1: الفيدراسيون وقت بقول لنا ما علينا كي عندنا صعوبات بقول البروجيشن كله فوت هنا قاعد بعد دكاكين برا لكن هو ناقشنا في حاجات كثير واقفين معنا لكن هم قدموا لنا شو طلب لكن الواحد ورب ينفذه في فرعنا ميليزيدا بيسوي لنا تيران سينتيسيك اديل كي لدايره بانتو بلا فوتورنو في فرع داخل وده شغل كبير مره
0: لعب البلدي هقوكي هنا نفرشه من الملائب اللي حاولت تبنيه اول وملعب كبير قاعد لكن حتى لما اكتمل هل في تنسيق بينكم وبين الوزارات المعنيه سواء وزاره البنيه التحتيه او وزاره الشباب والرياضه والفيدرالي عشان تقدروا تهيئوا الملعب ده؟
1: عليهم مشكله تيران اسبورت الله وحكومه ما ادريست المشكله جا في الانترتشين حقنا وانترتشين ده شغل ده بلب دور اول سيرتير وناشس قاعد وناشس ما في من هسه حكومه قاعد تجيبك كيف توكل البلديه لكن ترانسفير لسما بيك كون ما دام ترانسفير ما بيك هسه ذات قاعد بتابع الوزاره انا اسبورت يوم ترانسفير بيك تركو من البلديه تشيل دور حقا وتشيل جيسيون انا الصدى وتهيج الصدى
0: لكن جات عندنا اكثر من 25 فيدراسيون مختلف قاعد سواء هاندبال جيدو كاراتيه هل في تنسيق بينكم وبين الفيدراسيون ده عشان تطوير الرياضه للشباب القاعدين في الدائره واللي يقدروا يستفيدوا من ده؟
1: سي علمنا اسبور كتير قاعد من دون اسبور الكتير ناس في فرشة بلوم مرة الكرة القدم وما اسبور بيتان ده في فرشة أكون ناس بلاورة في أنجمان كفتا كان لميتا كل ما بلاك أي كارتة كمشة ده إنده إكيبا كان بيتان أما أنتنا مهم كل في بكان اسباس كي خاص كان بيتان قاعد فتشو ماليا كي كيف في أدول إساس أدول وسمي ولي يلاف هو بيتان هان بول باسكت كل هذا أسكاني فتشوهم كي كيف ناس يفنانسي السيرتير يعدوا لشغل عند النظام وبيصير مختصر عشان نزا يجي يرى ويسوي اسمه كله
0: إن شاء الله. هل في خطة لتشجيع الفيدراليات الآخرة بدلا من البيتان وكرة القدم؟ هل في فرصة تفتح مجال لفيدراليات آخر عشان الدرجو يسووا أنشطة حقهم في الدائرة؟
1: الباب أنا دائرة مفتوح أي اسبور أني في دائرة نساوله الفيدراليون آخر ناس من دونهم أصلا كل سنة جمال ما أنا جوادة جونا ناقش ما إن شاء الله يجيه أنا قلمش كيف يسوي كورس كي على زون أنا قلمي ده دولا حاجات سما ناس بيجوك بمشروع مش كي كانوا تعاون وتفتش لهم أريد عشان بسوي أكتيفيتنا
0: شنو الخطة الخطية تو البلان استراتيجيك لفيتشر ان اسبور في الدائرة ولينا
1: بلان استراتيجيك هكينا ده أني ندورو أساعدة ما بكون شغل وهمي ما بكون شغل بخصوص الشباب ما بكون شغل بخصوص الناس أنا راهدين لا بخصوص العالم كله يعني دايرين في خطه هكذا دا اجوس عند تقريبا 90 سنه تمر تسي جوكينج هكذا ولا شايب عند 70 سنه بيسي جوكينج هكذا صغير بتفل عشان ندرس اي ثقافه يكون في كارتين واستراتيجيه هكذا كيف اني ندور نهايو اي كارتين يكون عند بس اسباس فيرا كان اسبور خاص ما يكون انت تمر من بيتك من هاي انا من كارتين انا تمشي تسي اسبور في كم كيلومتر لا اني ندور اكتيفيتي انا سبورتيف دي سنتراليزي اي في كارتين يكون وديفلوبمان اسبور ده بشباب حقا اني ندور كيف في استراتيجيه نتحمل المسؤوليه للشباب عشان الاسبور ده برفوفو واسبور كمان ندور اسبور على شوي اسبور يكون اسبور استركتوري يعرف مين بكان ده كان غمر ده يوصل بكان ده مين بكان ده كان غمر ده يوصل بكان ده الناس اللي جاي فورمي هم مياتو هذا فرام شنو كيف كمان ندور كل ده بيك ديسبلين كيف الاسبور حقنا ديفلوبمان اسبور ده اهم حاجه والديفلوبمان اسبور يمشي بمويه والدائرة ذاتك ذات ناقش تشوف ماليا كيف تنتلي تتحمى عشان الاسبورت يكون سمي ويكون وجه هناك جاشات في دائرة الأولى
0: إن شاء الله. سيد الأمدة كرسالة أخيرة توجهها للشباب اليوم قبل أيام كان مذكرك عندكم من لاعبين ألا رمباي إيف من لاعبين أنا أسفر شسابك اليوم قاية لف برا من جاد لجيو كونترا شنو الرسالة توجهها للشباب عن الدائرة الأولى عشان يقدر يوصل لمرحلة الهسة حاليا ألا رمباي إيف وصل فوق
1: الناس أنا دائرة الأولى شباب أنا دائرة نقول لهم الرسالة واحد أني نكون شباب أطفال جاي يقوموا ناس جاي يلعبوا كورة أي واحد دبر صغير إن التالا إن يارو خلي أني الكورة ده ولا كان سبور الآخر ده خلي نشجو زولنا كان جاي بلعب ده خلي نوصفه مجال نوصفه درب هذا زول علم كأين ده إلي مشنو كلا درب أنا تمشي فوق التسقبل كم تعرف أنا ما بقى الأورينتاسيون أهم حاجة أني ودرنا يلا نفرش كتير من دونه يلا شباب مشوا في قطر من ماين الأورينتاسيون ماين الكونسي ده كبلوم تاسون كيف هالشباب ده من سبور ده بيو أولمبيك دول كومبيتيشن انترناسيونال ده يكون ده ماتش تشادي 4 ولا 5 لا يكون تشادي 20 ولا 30 ومن دونه 20 ده كله منها على الدائره الاولى ده خليه يكون هدفنا زول وقت تقول له تفرق بلا كوره قدير والله كوره سمي خليني نسجل في كل فوز ومننا يسعي بينا بقول له يا اخي بل يجيب لنا نمشي لا لا لا هسه العالم ناس الملعب انا بال انا سبور انا بيتان انا باسكت بول عالم السالير هم بيشيلوا الرواسه انا عالم ما بيشيلوا وده مستقبل هو المستقبل ده ما يكون القراية وحيدة بس، مستقبل يكون في الزراعة، مستقبل يكون في الرياضة، مستقبل يكون في أي حاجة، في التجارة، مستقبل أنا صغير ده خليني أشوف أي طفل عنده بوتنسيال وين، ويكون ذكي ويكون ماله بنكورة، أي زول لا عنده بوتنسيال خلي الطفل البوتنسيال اللي عنده ده خليني أشوفه
0: إن شاء الله. سيد الأمدة الدائرة الأولى جمال يحيى موسى، شكرا لك لهذا اللقاء، ونتمنى نلتقي في لقاءات أخرى
1: إن شاء الله. شكرا لك جزيلا.
0: المستمعين الكرام، وصلنا إياكم إلى ختام الحلقة هذه مع أمدة الدائرة الأولى جمال يحيى موسى. الشكر موصول لكم أينما كنتم، تقبلوا تحيات فريق العمل جمال شيب أبكي في الإخراج بمساعدة مصطفى بشارة محمد، وفي التنسيق أليفة محمد سعيد. حتى ألتقي بكم في قادم المناسبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: حال مشاهدينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير. نسعد بصحبتكم في هذا العدد الجديد من صدى الرئاسه في عددها 13 من هذا الموسم. نفتتح حلقه اليوم بموجز لاهم احداث الاسبوع، والتي تصدرتها زياره المشير محمد ادريس ديبي اتنو الى بعض المدارس بالعاصمه انجبيلا. تقرير اسمهان جروا.
1: رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي اتنو يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 بزيارة مفاجئة إلى مدرسة برائم الجيش بالدائرة الأولى. ووقف رئيس الجمهورية خلال الزيارة على سير أشغال بناء الفصول الدراسية وترميم المباني، وأسدى توجيهاته للشركة المنفذة بالإسراء في إنجاز المشروع وفتح أبواب المدارس أمام التلاميذ في أقرب وقت ممكن. وفي المحطة الثانية من زيارته توجه رئيس الجمهورية إلى الدائرة الثالثة، حيث تفقد ثانوية فيليكس إيبوي والتقى بإدارة المؤسسة واستمع إلى أرض حول استعدادات الدخول المدرسي والتحديات التي تواجهها. وبهذه المناسبة ناشد رئيس الجمهورية كافة التشادين في الداخل والخارج، مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين، إلى المساهمة بما يستطيعون في إعادة التحيل وتجهيز المدارس الحكومية، معربا أن أمله في أن تتحول هذه المبادرة إلى جهد شعبي وطني يتعامل مع جهود الدولة لبناء المدرسة التشادية. وفي ختام زيارته إلى ثانوية فيليكس إيبوي، توجه رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي اتنو إلى ملعب كرة السلة، حيث التقى بعدد من الشباب واللاعبين، لقاء اتسم بالعفوية والتلقائية، تبادل خلاله رئيس الجمهورية الحديث مع الشباب قبل أن يشاركهم أجواء اللعب على أرضية الملعب، لحظات عكست روح التقارب والتواصل بين رئيس الجمهورية والشباب، وأبرزت اهتمامه بهذه الفئة ودورها في بناء مستقبل البلاد. وفي سياق آخر، كتب مشير جاد محمد إدريس ديبي اتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 على صفحته الرسمية فيسبوك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، أنه يضم صوته إلى الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، مؤكدا أن صحة المرأة التشادية تمثل أولوية قصوى في برنامجه السياسي. وأشار إلى إنشاء المركز الوطني للتميز في علاج الأورام السرطانية بالعاصمة أنجمينا، إلى جانب تكوين وتحيل المتخصصين بحذف ضمان رعاية صحية حديثة وإنسانية وقريبة من الأسر. ودعا رئيس الجمهورية النساء إلى عدم الانتظار حتى ظهور الألم والمبادرة بإجراء الفحوصات والكشف المبكر في المراكز الصحية، مؤكدا أن الوقاية والكشف المبكر يمثلان أفضل سلاح لمكافحة السرطان. كما دعا الرجال والأسر والقيادات الدينية والتقليدية والمجتمعية إلى تشجيع ومرافقة الأمهات والأخوات والبنات والمساهمة في إنجاح هذه الحملة لتكون انطلاقة وطنية للأمل والتضامن وموعدا متجددا لحماية صحة نساء تشاد. وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس الجمهورية أن بالغ حزنه إثر وفاة الوزير السابق محمد منبدو عبدالله، أحد رجال الدولة الذي كرس حياته لخدمة الجمهورية ومؤسساتها. وفي هذه الظروف الأليمة تقدم بخالص تأذيه إلى أسرته وزويه، سائلا الله أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته.
0: قامت الشرطة الوطنية مؤخرا بعمليات توقيف لافتة حظيت إهداها باهتمام واسع وتصدرت عناوين الأخبار. كيف تمت هذه العملية وإلى أي مدى تعتبر مشاركة المواطنين مهمة في تعزيز الأمن الوطني؟ نتابع ما دار في لقائنا مع المدير العام للشرطة الوطنية المراقب العام توغوت ديغو مايدي في فقرة رأي الخبراء.
2: تمكنت من إلقاء القبض على أفراد مطلوبين بتهم السرقة وغيرها من الجرائم. ما هي الجهود التي تبذلها الشرطة الوطنية لملاحقة المجرمين؟
3: يعني نقل مسب ما عندنا دي بوليس دي جندرمري دي نوماد دي يعني ناس رانسي ما عندنا كلنا يعني نقل مسب وسوينا كر يعني جهود حقنا يعني فهمنا البوليسي يعني الرجال الأمني في موكي دي مسؤوليتنا مسؤوليتنا يعني نسلو يعني السالير لأجل هذا الكلام يعني جدا يعني أكثر بوليسية في موكي ده مسؤوليتنا واجب حقنا
2: حظي القبض على بشارة ذاويت باهتمام الرأي العام بشكل خاص. ما الذي يمكنكم إطلاعنا عليه بشأن العملية التي أدت إلى القبض عليه؟
3: والله يعني أنا أقول يعني بشارة ذاويت ده يعني سي يعني في في في جهة الأمن عندنا معروف عندنا. أنا قلنا تأكرنا إيش يعني تقريبا سنتين غير فتشوا. آخر جريمة العمل في مجان تفك قتل ممتاير وشال قريب يعني تقريبا 183 مليون من الحكومة بطريقة يعني جستيس يعني سواء مندال داري يعني حد سي هو دخل في نيجيريا خدمنا فيه يعني سلطة عندنا علاقة قوية مع نيجيريا وكامرون وغانا وأكثر هو يعني عايش هناك وإن شاء الله عندنا علاقة طيبة وشيمينا دخل في تشات تقريبا شهرين عملنا أي جهد إن شاء الله جمعنا بأي يعني جهودات والحمد لله يعني كما شمت يوم الجمعة يعني تقريبا يعني هو يعني يستأكل في شهر دخول هنا بوليس فيما يعني ما شاء الله يعني قربوا إن شاء الله.
2: رسالتكم للمواطنين والشرطة للعمل معا حتى نحقق الأمن ونمنع انتشار الجريمة في بلدنا تشاد.
3: ده واجب علينا يعني تقريبا جميع الأمن في كم جنة مريض أتوقع نأخذ مستوى ده واحد اثنين شيل النية الثالث أنا شغالين مع سكان ما مواطنين ما شاء الله يعني ما قصروا ساعدونا كثير ساعدونا كثير عملنا يعني توية لكي أي رجل واجب يعني رجل عاقل يعني يخدم يعني في في في هذا العمر في عملي ما يدا صارونا كثير والله تبارك وتعالى يعني صارنا كثير يعني من المجرمة وقف في ديننا وانتنا في جستيس وما شاء الله يعني سقالين ومستمرين فوق إن شاء الله ما شاء الله من ممكنين يعني دور منه أي رجل ما عمل ده لا فقط لرجل أمين كما ننصر فيها سوليوم ليبيا والسودان وفي سنتر أفريق يعني بلد كان فقد أمني يعني فقد كل شيء بأجل ده يعني لابد السكان يفهموا يعني أمني ده ما فقط ل يعني صرت وما شاء الله ندور منه أي شيء يعني ما مناسب اللي يعني بلغوا أجله ده صرت في بوليس ولا في تنماء في جنة المري يعني شو ده مسؤوليتنا يعني إن شاء الله.
0: هناك طريق رئيسي يربط بين العاصمة أنجمينا وغليندين مرورا ببنغور وحتى الحدود الكاميرونية. هذا الطريق الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني تمت إعادة تأهيله بالكامل ويبلغ طوله حوالي 82 كيلومتر ويدخل ضمن اهتمامات رئيس الجمهورية بتحسين الطرق وربط المدن ببعضها البعض. في هذه الورقة نتابع التطورات التي تشهدها الحركة المرورية في هذا الطريق مع تقرير تيجاني مصطفى مهدي.
2: بعد المحطة الأولى بولاية شاريبا جرمي حيث سلطنا الضوء على مجريات أعمال تشييد الطريق الرابط بين دربالي وماسينيا بطول 58 كيلومترا نصوب عدستنا هذه المرة نحو ولاية أخرى لنتعرف على شريان مروري حيوي جديد آخر تم سفلتته بالكامل. اكتملت أعمال إعادة تأهيل محور جلندان بونغور الممتد على طول 82 كيلومترا وجرى افتتاح هذا الجزء المعبد من الطريق رسميا أمام حركة مرور المركبات والمسافرين. وتندرج أعمال إعادة تأهيل هذا المحور التي تولت تنفيذها مجموعة الشركة الصينية الدولية الكبرى المتخصصة في مقاولات البناء الهندسة المدنية البنية التحتية والتنمية الاستثمارية في إطار مشروع تحسين أداء ممر دوالا أنجمينا. ويهدف هذا المشروع الذي وقعت اتفاقيته في مارس 2023 ودخل حيز التنفيذ الفعلي في فبراير 2024 إلى الإعادة الشاملة للتأهيل وتحديث 577 كيلومترا من محاور الطرق التي تربط العاصمة أنجمينا بالحدود الكاميرونية وتحديدا المحور الممتد عبر أنجمينا، غليندان، بونغور، كيلو موندو كوتري. المدير العام للبنية التحتية لقطاع النقل السيد أبكر شرومة قدم عرضا شاملا حول هذا الجزء من الطريق.
4: الطريق ده قاعد من أول كله لكن كسر من جمينا جزكا فرونتير كامرون كان كتير كسر ويدور تعديل. وبعد ده في البروغرام أنا شيف دي لتا لمارشال ديشات محمد إدريس ديبيش نو بروغرام أنا دوس شانتيه سيرتو عنينا بخصينا ده شانتيه نمر 8 والأكسيون 65 ده بالنسبة للبناء هنا تاريخ دونك عندنا 7000 كيلومتر ده في فيل 5 سنوات أنا كنكنا أنا الشيف دي لتا لازم نعدلو وفي ده الوزارة حتى الانفراستركتير عندنا مارشي 2 يخص تاريخ من جمينا Glendeng, Bongor jusqu'à frontière Cameroun. Wolo numéro 2, min Bongor, Mundu jusqu'à frontière Cameroun. Indina, troisième section, on a 25 km da. Dakulu Badafi 2026 d'abas, wasal khidmi mustamir, la di kadar décembre 2026 da, la section al talit dakulu yitkamal. Battant l'année, il y a balada station de paysage. Donc, il y a station de paysage. À ça, il y a une station de paysage. Mais on a voulu à d'abord qu'il ouvre fil hille. On y a une boulot fi. Nous sommes station de paysage. Tiens, ouais, nous avons fait gili. Ouais, nous jouons fi cornari. Au fil au la numéro. Tiens, qu'on y a une station de paysage. Vous coûterez rien. Non, station de pesage white gars nous ont vu côté. Donc la carine des stations de pesage gars ils disent ne fait mundu, ils disent ne fait kilo, mais quand ils disent station de pesage, achanda donc pas dans la salle station de pesage al talata là. D'abord son man quand ils d'abnoa ou ils aident à les dériver achanda nasma ils jouent sur ça, jouent ils casseront terre. Ou maintenant fil projet. Indina composante dans le projet Waïda, Indina Buna Hagal cité air de repos, on dit Mahal Hana Jumma Lesa Wagin, parce que Chifna l'accident à Bukun Katir, Fiteri, Kokida. Bakan Waïd Talga, la Sayara, Gare Fideri, Botir, Akhreji, Dukfoga, tout ça. Donc, Indina Michel, chaque 100 km, Indina air de repos, à chauffeur Kan Iokulyeju, fi air de repos, da. Injamu, inumu kanwa idora fajuri gumkul walastawali yamurga min erde repoda yamurugu yamshi.
2: تؤكد التجارب الدولية أنه لا يمكن لأي دولة تحقيق التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي بعيدا عن التعامل مع الآخرين. ومن هذا المنطلق يرى رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبيت نو أن الانفتاح على الشركاء وتفعيل التعاون المشترك مع الدول والمؤسسات الدولية يمثلان ركيزة أساسية للتطور. وبفضل هذه السياسة الطموحة وافق كل من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي في يناير 2024 على تمويل مشروع تحسين أداء ممر دوالا أنجمينا. ويسعى هذا البرنامج التنموي الواعد إلى تحديث وتشييد عدة آلاف من الكيلومترات من الطرق بحلول نهاية العقد الحالي. المدير العام للبنية التحتية لقطاع الطرق أشاد بدور الشركاء ورضا وزارته التام عن مستوى تنفيذ الأشغال.
4: في مستوى أنا تنفيذ أنا الطريق أنين راديانين راديانين عشان هنا لا بالنسبة المشروعات اللي عندنا كله في الإدارة هنا وده من مشروع ما عندنا صوبات فوق. ما عندنا صوبات ولا أنا قدمة ولا أنا التكفي أنا الديكونت أنا الانتربريس.
2: إن السلامة المرورية والحفاظ على شبكة الطرق مسؤولية جماعية مشتركة، فالطريق ملك عام يحتم على جميع مستخدميه سواء كانوا ناقلين أو سائقين أو أصحاب دراجات هوائية ونارية أو حتى مشاة توخي الحذر الشديد والتحلي بروح المواطنة من أجل الحفاظ عليه.
4: شو الواي شفنا ده الناس يشولوا السير شارج زيادة على السير شارج ده بس جاي كسر الطريق والطريق جديد كان استلمنا كله كان ناس ما يرسبكتي شارج ده يشولوا أمورة كبيرة وديك كان ما يرسبكتي خلاص درك ما الوقت ده يكسر الطريق أجله. هذا بس لازم عندنا اللواء اللواء 03 كي بروتيجي كل الباتريمون روتيي ده دونك لازم نترمو اللواء وكي الناس كل ما يشلوا شير شارف.
2: تواصل تشاد مسيرتها التنموية بخطى ثابتة تحت قيادة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبيتنو، حيث تشهد وتيرة أعمال تشييد وإعادة تأهيل الطرق تسارعا ملحوظا، وباتت ثمار تنفيذ المشروع الثامن من الإجراء رقم 65 من برنامجه السياسي واقعا ملموسا يراه المواطن التشادي ويستفيد منه يوميا.
0: لقد غير هذا الطريق حياة المواطنين خصوصا المسافرين عبر محور أنجمينا جليندينغ بونغور وصولا إلى جنوب البلاد. في ميكروفون نبض الشارع ننقل لكم انطباعات المواطنين وما التمسوه من تغييرات بعد إعادة تأهيل هذا الطريق المهم. نتابع.
5: أولا ما يقول أربع ساعات نسوه راوة سواهين قطعباني مرة أسوى تأهيرنا قرام كلا شيء كاقا دراوة اللي أنا شيء شيء أنا شارع تقري حكومة كيب معين
6: أول شارع ده شيء كان انتاباني في شارع ده وهذا الحمد لله يشارد عليهم ده نقوم من منذ فجر مرة نمر قصة ساعة 8 ساعة 7 لساعة 10 بالليل إن دوس إنجمينا ده الحمد لله ده كله نعمة. لكن شيء باقي لنا بقى بسيط حناك من ناق للمية تمشي إنجمينا ده بس شوية كده يدور عدلين كم ما كده بس وكان الشيء جاي آخر نقاش شيء لنا زمان هنا كده ما بقى نقرا الحمد لله ده قدم لنا الحمد لله.
0: نبقى دائما بجنوب البلاد هذه المرة من مستشفى مدينة مندو والذي يضم جهاز التصوير المقطعي إسكانير وهو جهاز يستعين به الأطباء في تشخيص الأمراض وتحديدها بكل دقة. ورغم خدماته المهمة إلا أنه من الأجهزة التي نادرا ما نجدها في الأقاليم. خالد موسى الحاج ينقل لنا فوائد هذا الجهاز للمرضى والأطباء على حد سواء.
7: في قلب المستشفى الولائي بمدينة مندو يعمل جهاز طبي متطور يختصر على المرضى مسافات طويلة بحثا عن التشخيص. هذا الجهاز لا يوجد مثله إلا في 6 مؤسسات استشفائية أخرى في تشاد. إنه جهاز التصوير المقطعي أو ما يعرف بالإسكانير الذي يتيح للأطباء رؤية تفاصيل دقيقة داخل جسم الإنسان لا تكشفها الأشعة التقليدية، ويساعدهم على تحديد الحالات المرضية واتخاذ القرار العلاجي المناسب. وقد دخل الجهاز حيز الخدمة في يونيو 2023 في إطار استثمار ملموس في مجال الصحة وبتمويل حكومي كامل ليعزز الخدمات الصحية في ولاية لوغون الغربي. وقبل ذلك ولسنوات كان الفحص بالتصوير المقطعي أي السكانير يجبر المرضى على السفر إلى إنجمينا وأحيانا إلى خارج البلاد لإجراء هذا النوع من الفحوصات. أما اليوم فيجرى الفحص داخل المستشفى الولائي لمندو ويعد المرجع الصحي لسكان ولاية لوغون الغربي بأكملها. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى الولائي نحو 400 سرير ويعمل فيه قسم التصوير المقطعي بوتيرة منتظمة حتى إن لم يكن بكامل طاقته، إذ يستقبل ما بين 3 و5 مرضى يوميا ليوفر بذلك الخدمة لسكان الولاية والمرضى القادمين من خارج حدودها. رئيس قسم التصوير المقطعي أيانغ أموسونغو يشرح كيف غير هذا الجهاز طبيعة الممارسة الطبية في المؤسسة.
8: تبدأ العملية باستقبال المريض وتهيئة الظروف المناسبة لراحته. عند وصوله نشرح له دائما كيفية إجراء الفحص ومراحله، كما نوفر له ملابس خاصة تساعده على خلع ملابسه وارتداء الملابس المناسبة قبل الفحص. وبعد أن يتهيأ المريض نبدأ بإجراء الفحص وفق الإجراءات المعتمدة. وقد عبر العديد من الأطباء عن تقديرهم الكبير لأهمية هذا الفحص في مدينة موندو، لأنه يساعد بشكل كبير في الوصول إلى تشخيص دقيق وسليم. وبعد إجراء الفحص وظهور النتائج، تساعد هذه النتائج الأطباء كثيرا في تحديد التشخيص المناسب واتخاذ القرار الطبي الملائم.
7: غير أن وجود الجهاز وتشغيله لا ينفي غياب الصعوبات، فقراءة نتائج الفحوصات وتحليلها تظل من أبرز التحديات، ما يدفع إدارة المستشفى حاليا إلى الاستعانة باختصاصيين من خارجها بحسب مدير المستشفى.
9: أجهزة التصوير المقطعي تتيح رؤية كل ما يصعب اكتشافه بواسطة الأشعة العادية، مثل إصابات الرأس والحالات المعقدة وما يحدث داخل الجسم، ولا يمكن إظهاره من خلال الأشعة الرقمية. لذلك فهي تمثل وسيلة تشخيصية مهمة جدا، وليست متاحة في أي مكان أو لأي شخص. وقد وفرت الدولة هذا الجهاز، وصحيح أنه يخدم مستشفى موندو، لكنه يغطي احتياجات المنطقة الجنوبية بأكملها تقريبا. لكن المشكلة تكمن في أنه حتى الآن لا يوجد طبيب اختصاصي في الأشعة بالمستشفى، وهذا الأمر ليس سهلا حتى في نجمينا، لكننا نتعامل معه من خلال علاقاتنا المهنية. فقد أبرمنا اتفاقيات مع أطباء سواء في نجمينا أو خارجها، ونرسل إليهم صور الفحوصات، وفي غضون 24 ساعة نحصل على قراءة وتفسير النتائج. وبذلك فإن جهاز التصوير المقطعي يستكمل تشخيص الطبيب ويلعب دورا مهما جدا في تحديد الحالة المرضية وتشخيصها بدقة.
7: حل مؤقت ريثما يعزز الطاقم بكوادر متخصصة، فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي، ويبقى العنصر البشري شرطا للاستفادة الكاملة من هذه التجهيزات. ولهذا تعمل الحكومة على تكوين تقنيين في التصوير الطبي، وحسب وزارة الصحة أنهى 81 تقنيا تكوينهم، فيما يتابع 72 آخرون تدريبهم على تشغيل أجهزة التصوير والتعامل مع نتائج الفحوصات. وتأمل إدارة المستشفى أن يستفيد قسم التصوير المقطعي قريبا من هؤلاء التقنيين.
9: لقد أوفدت الدولة عددا من الكوادر للتكوين في مجال التصوير الطبي، وهم لم يعودوا جميعا بعد، لكنهم بدأوا في العودة تدريجية واحدا تلو الآخر. ونأمل أن يتمكن مستشفى موندو خلال الفترة المقبلة من الاستفادة بدوره من أحد هؤلاء الاختصاصيين. فدور اختصاصي التصوير الطبي لا يقتصر على جهاز التصوير المقطعي فقط، بل يشمل عدة مجالات. فهو يقوم أولا بإجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية، كما يتولى تفسير مختلف صور وفحوصات التصوير الطبي.
7: وفي انتظار التوزيع الفعلي للتقنيين المتخصصين في التصوير الطبي، يبقى استقرار التغذية الكهربائية تحديا آخر، إذ يحتاج الجهاز إلى تيار متواصل بقدرة تصل إلى 80 كيلووات، ويمتلك المستشفى منظومة لتثبيت التيار وتأمينه بالقدرة نفسها، غير أن بطارياتها معطلة وتحتاج إلى استبدال ليصبح الجهاز جاهزا للعمل دون انقطاع. تحديات تقنية وبشرية، لكنها لم توقف الإسكانير في موندو عن خدمة المرضى. في وقت تمضي فيه البلاد نحو تعميم التجهيزات الطبية الحديثة، فتشاد تمتلك حاليا 8 أجهزة إسكانير ضمن خطط لتجهيز المراكز الاستشفائية 9 بين الولايات، ثم المستشفيات الولائية 23، إضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. في موندو لم يعد جهاز الإسكانير مجرد جهاز طبي جديد، بل خدمة تقرب التشخيص من المريض وتوفر عليه مشقة السفر، وهو جزء من توجه أوسع في ظل قيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو للاستثمار في قطاع الصحة من خلال تعزيز البنية الصحية وتطوير التجهيزات والكوادر من أجل تقريب الخدمات العلاجية من السكان ورفع قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجاتهم.
10: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، وإلى جديد الملتقى.
0: دمتم بخير والسلام عليكم.

راتب. تشادينا في المدارس وفي المكاتب. نخلو العنصرية نبنو بلنا جات حلالنا بارد.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما انا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوارة نور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان الوطني يناقش اختلال عمل مركز مراقبة جودة المواد الغذائية وانحرافه عن المهام الموكلة إليه، وذلك خلال جلسة علنية خصصت لاستجواب وزير الثروة الحيوانية. والمعلمون في تشاد يحتفلون على غرار دول العالم باليوم العالمي للمعلم الذي وافق 5 أكتوبر من كل عام. هذا اليوم يعد فرصة للمعلمين للتعبير عن مطالبهم والبحث عن سبل تحسين ظروفهم. أهلا بكم. استجوبت الجمعية الوطنية وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، وذلك خلال جلسة علنية عقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بقاسي. الجلسة خصصت لسؤال شفهي مصحوب بنقاش حول اختلال عمل مركز مراقبة جودة المواد الغذائية سوكوكدا وانحرافه عن المهام الموكلة إليه. ترأس الجلسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار غارماديم بحضور الأمين العام النائب للحكومة الدكتور بوركو ديدي. الزميل عبد الرؤوف أيوب حضر حيثيات الجلسة وأفانا بالتالي.
1: ناقش أعضاء الجمعية الوطنية قضية ترتبط مباشرة بسلامة الأغذية وحماية المستهلك في مختلف أنحاء البلاد، وذلك خلال الجلسة العلنية 3 من جلسات الدورة العادية 2 للجمعية الوطنية لعام 2026 التي خصصت لطرح سؤال شفهي مصحوب بنقاش حول أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية سيكوكدا موجه إلى وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. السؤال الشفهي الذي طرحته النائبة دوغنام باكاسير ريرا ديجيم تناول الاختلالات وأوجه القصور في أداء المركز ودوره في مراقبة جودة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك. وفي رده على السؤال المقدمة من النائبة البرلمانية أوضح وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أن النشاط البحثي والأكاديمي الذي يطلع به المركز لا يتعارض مع مهمته الأساسية، مشيرا إلى أن المركز يستقبل الطلبة لإجراء تدريبات وأبحاث تطبيقية مرتبطة مباشرة بمراقبة جودة الأغذية والمياه والكشف عن مصادر التلوث. وأشار الوزير كذلك إلى ارتفاع حجم النشاط التحليلي للمركز، موضحا أن عدد العينات التي يتم تحليلها سنويا ارتفع من نحو 400 عينة عام 2015 إلى أكثر من 1700 عينة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس توسع عمليات مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق. وفي ختام رده على مختلف تساؤلات

0: للمعايير المتعلقة بالجودة والسلامة الغذائية، مع مواصلة تطوير قدراته العلمية والتقنية بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية.
1: عبد الرعوف، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة لاتحاد البرلمان الدولي المنعقدة في مدينة أروشا بتنزانيا، فقد تم اختيار علي كولوتوتشايمي رئيس الجمعية الوطنية التشادي رئيسا لمجموعة الجيوسياسية الإفريقية. أهمية هذا الاختيار والمكاسب الدبلوماسية له في ورقة الزميل عمر حسن ذهب.
2: في خطوة تشكل ملمحا بارزا في الدبلوماسية البرلمانية التشادية، انتخبت المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالإجماع رئيس الجمعية الوطنية التشادية علي كولوتوتشايمي رئيسا لها، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا بتنزانيا. يعد هذا التكليف الأول من نوعه لبرلماني تشادي لقيادة هذه المجموعة التي تضم 52 برلمانا إفريقيا، ويتولى رئيس المجموعة الجديد مهام تنسيق المواقف البرلمانية القارية داخل الاتحاد البرلماني الدولي والتعامل مع ملفات استراتيجية تشمل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية. وتحقق هذه الخطوة لتشاد منافع متعددة، أبرزها تعزيز الحضور الدبلوماسي عبر ترسيخ مكانة البلاد في محافل الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية والدولية، تسليط الضوء على أولويات منطقة الساحل ووسط إفريقيا في المحافل الدولية، إدارة وتنسيق الرؤية الإفريقية تجاه النزاعات والمسارات الانتقالية، وتفعيل الوساطة البرلمانية للأزمات الإقليمية، وأخيرا طرح ملفات الساحل الشائكة وعلى رأسها الأمن واللاجئين والفقر وآثار التغير المناخي. الجدير بالذكر أن علي كولوتوتشايمي يخلف في هذا المنصب رئيس البرلمان الغاني ألبان سومانا كينغوسفورد باغان لمدة 2 قابلة للتجديد وفقا للوائح التنظيمية للمجموعة.
1: على غرار دول العالم، احتفل المعلمون في تشاد اليوم 5 أكتوبر باليوم العالمي للمعلم دورة عام 2026. هذا اليوم يعد فرصة للمعلمين للتعبير عن مطالبهم والبحث عن سبل تحسين ظروفهم. هذا وقد قدم الأمين الوطني لنقابة معلمي تشاد بالومبارين غولاي قدم حديثا صحفيا بهذه المناسبة، استمع إليه بترجمة صوت الأمين العام بالنقابة يوسف محمود.
3: بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به كل عام منذ عام 1994، تكريما لتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 ميلادية بشأن أوضاع المعلمين، تكتسي دورة عام 2026 ميلادية أهمية خاصة. استحيي الذكرى 60 لهذه التوصية، والتي تعد النص المؤسس الذي يكرس حقوق المعلمين ومسؤولياتهم. إن الاعتراف بمكانة المعلم لا ينبغي أن يقتصر على التكريم والمهرجانات والخطابات البروتوكولية، بل يجب أن يضمن للمهنة. فلا يمكن لأي نظام تربوي أن يتطور ما لم تتطور الظروف التي يعمل فيها الرجال والنساء الذين يحبون أو يحيون هذا النظام التربوي. في تشاد لا يزال المعلم يواجه صعوبات جمة، ظروف عمل قاسية، نقص في الوسائل التربوية، عباء مهنية ثقيلة، ومشاكل متراسمة تتصل بالمسار المهني، التعيينات، التنقلات، التدريب المستمر، الاعتراف المهني.
1: كما قدم الأمين العام لتجمع نقابات القطاع التربوي في تشاد تاوو كويلوي قدم حديثا صحفيا بمناسبة هذه الاحتفالية، نستمع إلى جزء منه بترجمة المتحدث باسم تجمع النقابات محمد سعيد.
4: يقام اليوم العالمي للمعلمين دورة 2026 في سياق المطالبات بتحسين الظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع التربية، وهي الشكاوي التي لا تعيرها الحكومة اهتمام. ولهذا السبب فإن الشعار الذي اختاره التجمع لدورة 2026 لنرفع شأن مهنة التدريس 60 عاما في حماية المهنة والتعزيز بأوضاع المعلمين وصناعة مستقبلهم ليس موضوعا عابرا أو وليد الصدفة، ويستدعي كل شركاء المنظومة التربوية لتحمل مسؤولياتهم. إنه أمر مثير للاهتمام ويشكل

0: تحديا لجميع الشركاء في النظام التربوي، وهذا يمثل الاختيار الذي يشغل مهنتنا. وبينما نرحب بالإنجازات والجهود التي تبذلها الحكومة، فإننا نعرب عن بعض المتطلبات اتجاه الحكومة والشركاء الفنيين والماليين إلى الحكومة: إزالة الطابع السياسي على النظام التربوي في تشاد، تدريب المعلمين على الثنائية اللغوية ومتابعتهم ومراقبتهم بشكل فعال، تدريب أعداد كافية من الأطر التربوي التشادي ثنائي اللغة، تنفيذ مراجعة شاملة للمناهج الدراسية بشكل مدروس وتدريجي، صرف مستحقات المعلمين الأهاليين، دفع الرواتب المقتطعة لشهر فبراير 2026 الخاصة بمعلمي بلدية جمينة والمعلمين في الولايات الأخرى.
1: النقابة الوطنية لمدربي المهن في تشاد هي الأخرى نظمت احتفالا صباح اليوم بالثانوية التقنية التجارية الكائنة بهيسة بنغالي بالدائرة الثالثة للعاصمة جمينة بحضور الأمين العام للنقابة الدكتور تيموا أبمو. الزميل عبد الله هارون حضر المناسبة ووفانا بالمزيد.
2: إلى جانب الكادر التعليمي 6 عقود من حماية مهنة التعليم والنحوض بأوضاع المعلمين وصياغة مستقبلهم، شعار تصدر فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعلم دورة العام 2026 التي نظمتها النقابة الوطنية لمدربي المهن في تشاد، وذلك للإشادة بدور المعلم باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء مستقبل البلاد. فعاليات الاحتفال شهدت تقديم جملة من المطالب موجهة للحكومة، أبرزها تجهيز مؤسسات التعليم والتكوين التقني والمهني بالمعدات الحديثة، تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والشركات ومختلف مكونات العالم المهني. كما دعت النقابة إلى إلغاء تجميد الآثار المالية المترتبة على الترقيات والمسارات المهنية والإسراء في توظيف عدد كاف من المكونين لسد احتياجات مراكز التكوين التقني والمهني. الأمين العام للنقابة الوطنية لمدربي المهن في الدكتور تيموا أبمو في كلمته أكد أن هذه المطالب تهدف إلى تحسين ظروف المكونين والارتقاء بجودة التكوين المهني بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل ويسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة بفعالية في التنمية الوطنية، مضيفا أن النحوض بمهنة التعليم والتكوين المهني وتحسين ظروف المعلمين والمكونين يظلان من الركائز الأساسية لبناء منظومة تعليمية أكثر جودة قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل ودعم مسيرة التنمية في تشاد.
1: وفي ولاية السلامة ترأس المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواروزي مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم والتي أقيمت بميدان الحرية لمدينة أم التيمان وسط حضور شعبي ورسمي حاشد. مراسلنا بشار محمد صالح والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
3: خلال مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم دورة 2026 رحب رئيس اللجنة المنظمة للحفل محمد أحمد الجميل بالحضور، مقدما في الوقت ذاته شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح هذه الاحتفالية. من جانبه دعا الأمين العام لنقابة المعلمين بالولاية جمال محمد علي المعلمين والمعلمات إلى تضافر الجهود من أجل القيام بدورهم في تربية الأجيال وتعليمها ومواجهة التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي بالولاية. بدوره أشاد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق بالدور المحوري الذي يقوم به المعلم في بناء مستقبل الأجيال، مشيرا إلى مساهمة المجلس الولائي في دعم وتطوير قطاع التعليم خلال هذا العام من خلال توفير 100 معلم ومعلمة تم التعاقد معهم من قبل المجلس. وخلال كلمته الرئيسية هنأ المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواء الروزي المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، مؤكدا التزام الحكومة بضرورة تطوير قطاع التعليم والعمل على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بظروفهم المهنية والاجتماعية بما يعزز جودة العملية التعليمية. والجدير بالذكر أن المعلمين خلال هذه المناسبة تقدموا بجملة من المطالب إلى السلطات العليا داعين إلى تحسين أوضاع المعلم والارتقاء بظروفه المهنية والاجتماعية بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى العملية التعليمية في الولاية. ومتمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: وفي مدينة قوس بيضة احتفلت صباح اليوم نقابة معلمي تشاد فرق سيلة باليوم العالمي للمعلم، حيث حضر الحفل الأمين العام للولاية إلى جانب المسؤولين المدنيين والعسكريين والتقليديين. أو في التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا مراسلتنا رضية معروف مرة.
4: يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، ويعد هذا الحدث فرصة لمعلمي ولاية سلا للتعبير عن مطالبهم والبحث عن سبل تحسين ظروفهم. هذا وقد قدم الأمين العام لنقابة معلمي تشاد فريق سلا بقيت عبد الله عدد من التوصيات التي تضمن حياة أفضل للمعلم. من جهته الأمين العام لولاية سلا بوساطة إسام باي قال إن الحكومة جعلت قطاع التعليم ضمن أولوياتها، مشيدا بدور المعلمين في بناء الأمة. هذا وتزامنا مع اليوم العالمي للمعلم، شهدت تاهت مدرسة البلدية بقوس بيضة عملية نظافة واسعة النطاق من قبل أمال منتجية البيئة السيد التنمية المستدامة استعدادا للعام الدراسي الجديد. وتهدف هذه المبادرة جهاز برنامج إندوكير مندوب البيئة الصيف التنمية المستدامة لولاية سلا إلى تهيئة بيئة صحية للطلاب. مزبيرة رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
1: سانوي كويان كيريو، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الخامسة بعد العشر. هكذا مستمعنا في كل مكان انتحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. البرلمان الوطني يناقش اختلال عمل مركز مراقبة جودة المواد الغذائية وانحرافه عن المهام المكلة إليه، وذلك خلال جلسة علنية خصصت لاستجواب وزير الثروة الحيوانية. والمعلمون في تشاد يحتفلون على غرار دول العالم باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام. هذا اليوم يعد فرصة للمعلمين للتعبير عن مطالبهم والبحث عن سبل لتحسين ظروفهم. نشر عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم محدثتكم الزوارة النور الفائق بمشاركة فنية من المهندس سانوي كويان كيريو في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: زام ولد بقر جودك كثير ما نهار زام ركيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتبريب كلامة أي جامو صلى قاي وديش بقرن انطرانة ولد بقر في زمانة تاجرنا هب دكانة قج كريب كنتانة فقينا سعد تورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دق دق الكفتير البقت النجام عجين غير كنا انقطع يا قدنا قد مولانا ابوها لا لاجل اي بيت بفضل فوق ما مفضل الزوج قبل صغر مصر ما مسك بكانا نهل ستير يريد ندخل في دانا انا جيد نسلم من ستير غلام كبير اجبني مقام شباب نضيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة ذاكب ادي وسيلة بجنا مع النقامة كلا الغبون في بارة ما بخبر يارة دودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في العمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانة نباها النشيد ذنك بفوق جنبي قشم كلمة برياقة مخشم الله بمطار بمر دعابة قادر سيادة ترقر دي شرابة للناس نكور لي أنا مرحابة أختك يا الولد تو بقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الدابة فجي البت البكام كم بقت كضابة الماكينة أكثر غروب الحمر ضنابة التناقة الصبر العقول أبتابة مخشم بغه الليل والكاف جبابة مشارا دبا دبا سمتنا بالتلابة أمكي بالسوق اللخم بشوكنا جزائر تابة هنجول قد تماقيقي منك لبس تبابة قردي سلاقيني الماسي قد ترسابة العمر كن قصر في الموت بشوف العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي سلامان واحد بتريدي بتاب ابني ولا نباير ما ليقين ليك نهاي تم الوعي تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهراء تتسائي بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت أرايل هنجور جمل البداية سيدة بيك إلي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بتحجري بطن الجزائل شدرت مجيلة يم بطن الحوائل عيون الحار تبدل وتاب المقايل ويمكنك قطرة اللقب الكلايل أم غش من بغه اللي وقايم جزائل بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس ومت الدبايل بيت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشايل في الرمدار هنا الشيقاتنا شمب سايل بريد طروانا بالكبايل
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نسجلها حول موضوع ما يعرف باستعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية الآثار وكذلك الأمراض المحتملة من هذه المشكلة وسعيا من الإذاعة الوطنية الجديدة للتعرف على موقف المتخصصين وذوي الاختصاص في هذا المجال يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة يونس الخميني صيدلانية وكذلك هي مسؤولة عن إدارة مخازن صيدلية مدينة إنجمينة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية الجادية
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين شكرا لكم على الاستضافة دي ونتمنى أن نقدم شيء يستفيد منه المواطن في كل ربع بلدنا الحبيب إن شاء الله
1: يطور في البداية أن هنا في مجتمع الجادي عندنا كثير من الناس الواحد لما يبقى مرضان ولا كده يشيل العلاجات من غير ما يرجع في الدكتور
2: بالفعل
1: تشوفوا كيف ده عنده
2: هو أن إحنا في من عاداتنا اليومية من ناحية المريض ده إن الأسرة والمريض بيقوموا بدور الكادر الطبي يعني مثلا انت عندك نادي مرضان في البيت كانت عنده حراره الاعراض المعروفه الحراره مثلا القي الاسهال الاشياء دي لما تكون عندك حراره وحدها ممكن تتحملها او تشيل دواء من الصيدليه من دون وصف طبيه لكن لو ترافق باعراض اخرى زي الحراره مستمره 24 ساعه ما بتنخفض الا يعني مثلا تشيل الدواء ساعتين تنخفض بتنترجع وزيد على ويكون مضيف لها يعني بيكون عندك اسهال وقي او اضطرابات في الجهاز الهضمي فلازم تتجه للدكتور. احنا في الحالة دي اول شيء نطبب بنفسنا بذاتنا عن طريق الاعشاب، وده كمان من الاخطاء الشائعة. يعني مثلا فلان شالة هي الاشياء دي لما بيشيلها بياخدها المريض وبيبقى لي اخير ده نسبة كبيرة ان جات بالصدفة. في شيء في الطب حاجة اسمها صدفة، يعني انت تستخدمه ويجيك بالصدفة تتعالج فيقول لك شيلة، فده يعتبر كمان خطأ. انت لازم لما يكون عندك حالة مرضية عندها اعراض كثيرة ترجع للدكتور. التطبيب الذاتي ما بيكون، يعني انك انت تكون دكتور نفسك واسرتك تكون دكتورة، ما بيبقى انا استخدمت الدواء ده وبيجي لي اخير انت كل شيلة، لا، لان بعض الاحيان فيه بيكون عرض واحد مختلف عن الشخص ده فبيكون الدواء ده ما مناسب لك. فدي من الاشياء اللي احنا كثير بنستخدمها المريض بيتعامل بها والبيئة المحيطة بها، لكن الشيء ده يعتبر من الاخطاء الشائعة اللي نتمنى عن طريق الان السوشيال ميديا، الاذاعة المسموعة، الاذاعة المرئية، الناس يراعوا ان الدكتور هو عنده الصفة المهنية انه يشخص المرض، والتشخيص المرض ده ما بيكون ان الدكتور تجي بس يعرف مرضك، لا، في شيء اجراءات بيعملها من تحاليل من فحوصات من بعدها بيشخص لك المرض وبنطيك العلاج. يعني الترتيب ده لازم نراعه في الاشياء دي.
1: نعم، باعتبارك انت استاذه عائشه صيدلانيه وخبيره في مجال ده، هل الانسان مثلا مرضان وبيشيل علاجات من غير فحوصات طبيه دي، هل في امراض كده مسلم بيجيها من فوق ليه
2: بيزيد عليها بالفعل؟ يعني مثلا شخص عنده اسهال، والاسهال في لما تمشي الصيدلي في اكثر من نوع من دواء، في مضادات حيويه، في مضادات للاسهال، يعني ما مضادات حيويه هو دواء مضاد للاسهال، يعني بوقف الاسهال. لو كان انت عندك مشكله في الجهاز الهضمي وشلت الدواء الغلط ده بيزيد لك الحاله. بعض الاحيان بيكون الاسهال ده لما انت بتسوي ده بدلاله على مرض، انت لما بتوقف المرض ده بيقعد اراكن داخل الجسم. النقطه الثانيه، النقطه الثالثه والمهمه جدا ان لازم الناس تراعيها، ده بعض الاحيان انت لما تشيل دواء من دون وصفه طبيه ويسكن لك المرض ده، المرض بتفاقم داخل جسمك، بالذات لمرض الكلى ومرض الكبد. يعني احنا في جهه الان بنعانوا من ظهور حالات كثيره لفشل الكلوي، والاسباب الرئيسيه من ضمنها الاستخدام العشوائي لفتره زمنيه طويله للدواء من دون وصفه طبيه، او انك تشيل الدواء من دكتور شكوك. يعني مثلا نضرب لك مثلا، في دواء معين بنطولي زي تقول لمرض البرص، الدواء ده تعرف يعني تركيبته الكيميائيه ونحجوها طويله، لكن هو مرض لمرض البرص بنأخذ تحت اشراف طبي قوي، وفي نفس الوقت الوصفه انت الجرعه انت مره في الشهر. في شخص انا بنعرفه شخصيا اخذ جد ابو قاعد في الاقاليم برا، شاله من دكتور شكوك دواء ده على اساس قال بخفف الام العظام، دخل في مشكله فشل كلوي، ان الدواء ده شاله كل يوم مده شهر، فحالته كانت كل يوم بتسوء، وما كان في نادم بيقدر بيستشيره. والدواء تعرف احنا عندي مشكله ان دكتور شكوك دائما الدواء ما بيكون واضح، فما في نادم شافه ليا. فتخيل ان كان بيشيل دواء هنا برص، والدواء ده بنأخذ جرعه الرسميه في الشهر مره حبه واحده. فتخيل الشخص شاله مده شهر كل يوم حبه. يعني دخل جميلة، دخل في حاله لا يرثى لها، لكن ربنا قدر ولطف انه ما حصل لي شيء، لكن دخل في مشكله. انا مجرد ما جابوا الباكيت شفت الحبه عرفتها. فهي ان دي شنو من سوء انك انت ما بتعرف المرض ده، لازم يكون تحت اشراف دكتور، والدكتور الدواء تشيل تحت اشراف صيدلي. يعني دي الاشياء المفروض احنا كناس كوادر طبيه نخدم في مجال الصحه نوع مواطنينا، المواطن التشادي للفكره دي.
1: ونين الان طبعا قاعدين في موسم الخريف والامراض كثيره، هل الانسان مثلا بلان ده بقى مرضان وشال دواء ولقى عافي، نفس المرض ده اذا هو ذاته حسده بيشيل الدواء ولا احسن يمشي يعمل فحوصات؟
2: احنا هسه اليوم في تشاد، يعني في الفتره دي اكثر امراض معروفه عندنا البالي. يعني فتره الموسم الحالي من تقريبا من بدايه الخريف لنهايه الخريف المرض المعروف هو البالي. والعلاجات موجوده، يعني مثلا تقدر تيجي تشيل مثلا في دواء هننفونسيدار او دواء وقائي لمرض الملاريا، تقدر تشيل احتياطا لك انت ولاطفالك، لكن ده ما انت شلت احتياطا فلما بيجيك المرض بيجيك اخف، فده ما يعتبر عنده ضرر. لكن مثلا انت قاعد في البيت تمشي لاي دكتور شكوك تقول لي انا صغيري عنده حراره، ينطيك دواء وصفه طبيه كامله وتشيلها، ده غلط. يعني حتى الحراره كلها درجه الحراره داخل الجسم دي عندها مقياس، يعني مثلا عندها مقياس الشراب وحيده، مقياس انه ينطي جرعه ابره في الوريد مشان يخفض درجه الحراره كلها درجه وحيده. فاحنا بنختلط الحابل بالنابل. وانك تركب لي محاليل وريديه كلها لازم كنت تحت اشراف دكتور. مثلا مشيت لدكتور واستخدمت ولدي مريض الصغير، مشيت لدكتور انطاني علاج ومش معايا، المره الجديده الثاني مرضت على ولدي الاخر مرض، نمشي ناخذ لي نفس الدواء. لا غلط
1: كثير،
2: الا نعمل فحوصات. يعني اهم شيء ده تودي الطفل او المريض لدكتور، الدكتور ينطيك التحاليل المطلوبه من خلال التحاليل بنطوا الدواء. يعني الدواء اشكال الادويه ليش مختلفه، يعني احنا ما نفكر ليش في دواء نفس الدواء تلقاه مثلا تلقاه المي، في دواء مكمل ليه تلقاه اقراص، في دواء مكمل ليه تلقاه ابره في العضل او في الوريد. ليش؟ لان كل جرعه دواء وشكل دوائي عند حاله مرضيه بمستوى معين. يعني في مستوى معين تاخذ مثلا اقراص بس بيحل المشكله، في مستوى واحد الا تاخذ ابره مشان يحل المشكله. فالاختلاف في الجرعات دي وفي الشكل الدوائي بيرجع للتشخيص الدكتور من بعد التحاليل.
1: وكمان ثاني علينا عندنا مشكله في جانب اخر كله، مثلا زوركين انتو دواء وقال له مثلا دواء ده صباع واحد وبلبسه واحد، هو كمان مرات ده بيشيف البانيك الثقيل ده بيشيل له اثنين
2: صح. ما ده كله بيرجع على النقطه شنو التشخيص، الاحساس اللي انت بتحسه. يعني مثلا الدكتور لما بيجي بشخص لك المرض بعد التحاليل وبعض الفحوصات بيبين حده المرض. لكن احنا المرض مثلا لما تحسه بتقول هو ده بس الجراف، لا في درجه اعلى من ده. يعني دي بتقول درجه عليا، في درجه اعلى من ده. الدرجه الاعلى من دي بنطوها جرعه اكثر، يعني او ضبط الجرعه بيرجع لي نتيجه التحاليل والفحوصات. الفحوصات اللي أداها الدكتور. ولو أنت الدواء شلته من دون وصفة طبية ده فأنت بتشيله بحيث إنه بريحك، وبعض الأحيان نسبة كبيرة إنك حتى لو شلته بالطريقة اللي أنت هسا يعني مثلا هو ضاعف الجرعة العلاج ما بيجي. ليش؟ لأن الدواء هو عبارة عن شنو؟ الدواء عبارة عن جرعة مضبوطة. يعني مثلا هسا المحاليل الدوائية اللي تلقاها مثلا سيروب لما تشيلها ده هي لشخص واحد ولفترة زمنية 3 عدد 5 أيام. طيب أنت شلت زدت الجرعة، أول شيء سويت غلط في الكمية، الكمية مش حتكون مناسبة مع الجرعة الزايدة لأن الدكتور أنطاك عبوة واحدة، إلا لو أنطاك عبوتين وزاد لك هو الجرعة. تو زي مثلا البنادول أو البراستامول المعروف شائعيا ده ممكن تاخده في اليوم حبتين حبتين مدة 3 مرات في اليوم. ما جرعة بتكون في المكان الآمن كجرعة دوائية، وفي نفس الوقت الاستعمال ده بخفض لك درجة الحرارة. لكن الشيء ده ما نقول نقدر نستخدمه مدة 10 يوم، ما بيبقى. ليش ما بيبقى؟ لأن خلاص ما دام الحرارة مدة 10 يوم مهما استخدمت البراستامول مدة 3 يوم ما نقص الضغط إلا ترجع لدكتور. وطبيعي الحرارة لما بتزيد عن حد حتدخل في مشكلات كثيرة تجبرك إنك تروح الدكتور. إلا لو الشخص كان مكابر أو مثلا ما بيستجيب أو بيقول لك ما نقدر نمشي الدكتور، دي كلها من المشاكل اللي كثير بتحصل في بيوتنا مع المرضى يعني.
1: أستاذة عائشة، باعتبارك أنت كصيدلانية، أهمية الطاقم الطبي للمريض،
2: أهمية الطاقم الطبي، أهم شيء اللي دور نوجهها لكل مستمع بيستمعني الآن من في ربوع وطننا الحبيب. الكادر الطبي هو أعماله مكملة لبعض. ما نقدر نشيل كادر ونلغي كادر آخر. الدكتور مسؤول عن الفحوصات وتوجيه الشخص لعمل تحاليل معينة، ومن بعد التحاليل ما تظهر يعطي وصفة طبية. الفني المعمل أو الدكتور اللي في المعامل الطبية هو المسؤول عن إنه ينطيك النتيجة من بعض الفحوصات اللي بيعملها، سواء في الدم، سواء حاشا أضان المستمعين في الخلاء أو في البول أو في مثلا اللعاب. أيوة. وفني التصوير سواء كان بيعمل لك إيكو أو راديو أو سكانير، من النتائج دي هم بيعملوا تقريرهم اللي بيوجهوا للدكتور طلب التحاليل دي. من بعد ما يوجهوها للدكتور ده الدكتور بنطوك النتيجة النهائية لأي مرض كان على حسب تخصصه. بعض الأحيان في دكاترة على حسب التحاليل ده بقول لك لا ده ما تخصصي، نرجع لدكتور، تمشي لدكتور آخر. صح؟ ليش؟ لأن التحاليل اللي هو لقاها ده لقى أن الشيء ده ما تخصصه، أو مرض ده هو مثلا ظاهريا باطني لكن لا بدور دكتور قلب، أو ظاهريا باطني لكن بدور دكتور عظام، أو يعني الحالات كثيرة. أو على حسب الراديو أو الإيكو مع التحاليل دي ممكن ما كلها بتكون في مكان واحد، لكن على حسب تشخيص المرض. بعد ما يرجعوك للدكتور الثاني أو دكتور ده شخص المرض، تمشي للصيدلة الوصفة الطبية بنطق ترجع للصيدلي. الصيدلي بنطيك الوصفة على حسب ما أعطاها الدكتور. يعني مثلا الدكتور أنطاك الدواء تستخدم كذا كذا، في أدوية لازم تنأخذ بعد الأكل، في أدوية لازم تنأخذ على الريق، في أدوية لازم تنأخذ في الليل، في أدوية لازم تنأخذ في نص النهار، على حسب نوع الدواء. الصيدلي هو بوجه الصيدلي دور الأساسي والفعال ده إنه ينطيك الدواء بجرعات الموزونة على حسب الدكتور. مثلا نادم عنده مشكلة جلدية بسيطة، تقول مثلا تساقط الشعر، التجميل، مثلا عدت عندك دواء جيت شلته مثلا من مصر باسم، تجي هني انت ما بتعرف انا يا ولدين دور الدواء ده الدكتور كتب لي في مصر. طيب انت كصيدلي دور شنو؟ انا كصيدلي لا، الدواء ده في مصر موجود بالاسم ده، لكن احنا عندنا ليه هنا بنفس الدواء لكن باسم اخر. تقدر نوضح للمريض مشان قلبه يرتاح يعرف انه هو نفس دواء ونفس الجرعه. فهو العمل الطبي ده ما تقدر تفصل بند وتقول البند ده نستغنى عنه ونستخدم البند ده، لا لا، هم لازم يكونوا مكملين. اي شخص استخدم التبع الدائره الوظيفيه دي متاكد حيشخص مرضه بطريقه صحيحه، يتشخص مرضه بطريقه صحيحه وياخذ الدواء بطريقه صحيحه.
1: نعم. كذلك عندنا مشكله، يعني بعض الناس ما بيحترموا الزمن المفترض انه يستعمل فيه الدواء. مثلا كان قالوا صباح 2 وبالمساء 2 او صباح 2 بالمنتصف النهار 2 ولا كده، ايضا الناس ما بيحترموا. يعني هل عدم الاحترام ده يؤثر في صحه الجسم؟
2: باول عدم احترام الزمن والجرعه بيأثر اصلا المرض ما يبقى لي اخ. يعني مثلا لاحظ ان مثلا في شخص لو تسمعها في حتى في قعداتنا العائليه بيقول لك فلان شيل دواء عندي شهر وما بقى لي اخير، الدكتور ده ما شخصني. لا، هو الدكتور شخصك انت ما احترمت الدواء. مثلا الدكتور انطاك من كل علاج باكيت 2 2، انت مشيت الصيدلي يقول لي لا انطيني باكيت واحد بس. في ناس في تفكيرهم ان ممكن واحد يقول لك لا لو بقى لي اخر حتى نشيل الاخر، وفي ناس يقول لك مثلا نشيل 2 غاليات ما نخليه. في دي من ضمن الافكار، لكن ده ما صحيح. انت الدكتور لو انطاك علبتين من كل دواء 3 4 4 5 نوع انت تشيلهم كلهم، تحترم الفتره الزمنيه اللي انطاك لها للعلاج، وتحترم الوقت هن الجرعات، وتحترم الجرعه. مش مثلا الصبح حبتين لا نشيل حبه هسه ما قال عديل بعدين نشيل حبتين، لا ما بيبقى. انت من الصبح انطاك حبتين، عشيه حبتين، في الليل حبتين، تستحترم الجرعه دي. لو احترمت الفتره الزمنيه والجرعات والوقت هناهن وعمليه انت الاخذ اللي انطاها لك الصيدلاني فتره اسبوع او 10 ايام ما بقى لك اخير، ده بيحق لك تقول الدكتور ما شخص مرضي. وبعض الاحيان مش الدكتور ما شخص مرضك، بعض الاحيان في يمكن انت حاجه واحده صفه مثلا عرض معين انت ما قلت ما ذكرت لي الدكتور، الدكتور في التحاليل ما طلب تحليله، فدكله يعتبر تاخير. لا، رجعت للدكتور، الدكتور بيعرف كيف بتعامل مع حالتك لما انت ترجع عليه بالبعض الاشياء دي. بعد ما تعمل الاجراءات دي يعني قاعد يعني زي تقول رقدة ده بعد 5 يوم انت بقيت اخير، حسيت بتحسن، لا ما نكمل، لا لازم تكمل مشان يقضي نهائيا على الميكروب. مثلا انت عندك انفكسيون في اي جسم، يعني في ادويه مضاده للالتهابات انت استخدمتها يوم يومين بقى لك اخير، لا لازم تستمر مشان الالتهاب ينتهي بحيث ان الجسم يتعافى. الجسم عنده مناعته الذاتيه، حتى وجود الدواء يوم انت بتاخذه ده بنطي للجسم مناعه انه يقاوم شكل المرض ده. فاتمام الفتره الزمنيه للعلاج حتى لو بقى لك افضل، ده افضل علاج لنفسك مشان بنطي مناعه للجسم او بتعرف الجسم على الميكروب، وبيكون انت عندك عندك مضاد حيوي في الجسم عشان بتغلب على الميكروب او على الالتهاب وبنطيك الجسم بيقدر على التعافي، لكن الجسم بيكون تعبان والميكروب شغال فما بيكون في علاج لو انت وقفت الدواء.
1: استاذة عائشة يونس، انينا قاعدين في نهاية البرنامج، النصيحة الأخيرة تقدمها للمستمعين، وانينا قاعدين في موسم الخريف، موسم هنا امراض، كل انسان طبعا الان خلاص يحس بامراض اوكي، واغلبيتهم ما يمشوا الدكاترة الا بتشيروا الدواء من عنده انفسهم.
2: نصيحتك اول نصيحة لي، لو طفلك مرض او انت حسيت بالمرض ده امشي للدكتور مهما كان الوضع صعب. اليوم عندنا مستشفى الام والطفل، مستشفى سنترال المرجعي، مستشفى تشاتشين الشنواء، المستشفيات دي كلها موجوده فوقها الطواقم الطبيه اللي تقدر تشخص لك المرض وتنطيك العلاج والفتره الزمنيه اللي تكون موضحه. لو مثلا الشيء ده كان ثقيل عليك، حاول انك تستدرك الاشياء دي باخذ الادويه الاحتياطيه لمرض الملاريا. في ادويه احتياط تشيلها، فبتكون حتى لو المرض المرئي بيجيك بحده او البالي بيجيك حده اقل، فشيل الاشياء دي احتياطا، حتى لو جاك المرض بيجيك بحده اقل فممكن تتصرف باشياء في البيت، يعني عن طريق البرسمول الموجود في البيت، او مثلا عن طريق زي نقول لك المحافظه على الطفل بالسنجي، يعني اليوم المحافظه على الاطفال بالسنجي، ان يومه في السنجي ده شيء مهم جدا. النقطه الثانيه التغذيه، يعني احنا في بلدنا لازم نهتم بالتغذيه الاطفال. تغذيه الاطفال ما معناها فروي وشنو، الانسان ربنا خلق الناس مقامات ومدرجات، وده الشيء كلنا بنعرفه. بلدنا الوضع الاقتصادي معروف للمواطن تشاد، احنا كلنا متحملين عليه، لكن ياكل للاكل الوجبات الرئيسيه في وقت بالمتوفر عندك، بحيث ان الطفل يكون شبعان وما يلعب في الشارع. يعني احنا في شيء اليوم انت لو مارق باي برجليك بوتيرك بموتوك راكب كار راكب تاكسي، الشارع الاطفال في الشارع في التراب في الطينه في الليل كل راغين في البعوضه، طيب وين الملاريا كيف نقدر نحمي نفسي منها؟ ما انا لازم نسوي الاجراءات، سواء كانت طبيه سواء كانت طبيه وقائيه او في البيت كلها وقائيه. بعدين حتى لو جاء المرض حتكون حده اقل، وحيكون النوبه حتكون شيء نقدر نتحكم فوقها. هذا نصيحتي لهم، واحترموا الطاقم الطبي بحيث من وظيفته من دكتور او فني معامل او دكتور معامل لصيدلاني لممرض لانفيرمير، فاحترموه على حسب الترتيب الوظيفي والوجهه كليا
1: ان شاء الله. استمعينا في كل مكان، هكذا استمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع استعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، وكانت ضيفتنا فيها الأستاذة عائشة يونس الخميني مسؤولة إدارة مخازن صيدلية أنجميرا. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أولي جونات، وفي الإخراج عبد الله يطوش، ومني في التقديم عبد الله البخاري. لكم منا أطيب الهنا، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا وسلام.

0: تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية الشعب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نتكلم فيما يخص برنامج عن المرأة، لأن الموضوع أنا اليوم نتكلم فوق ده المرأة والأزمة، وهي كمان بيمس ده تقدر تفسر لنا واحد بواحد ما هو الأزمة وما أهمية عن الأزمة وشنو إذا بتلقى فوق الأزمة ويعني أخواتها، وبيمس ده كمان هي بعدين تكلمنا نخلوها إشان تقدم لنا نفسها وبعدين ندخل في الموضوع. السلام عليكم.
2: عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. زينب يوسف آدم.
1: شكرا. قلنا ندوره ونسأله يعني الأزومة دي كي ما للأبين بيهتموا فوق زيادة، يعني يهبوا اللي يسوه الأزومة الأزومة الأزومة دي، يعني شنو أهميتها وشنو فائدتها ويعني أساليبك اللي دوره تكلمينها دي شيء.
2: أزومة ابن آدم ده أنهنا كان قاعدين ده عندنا مناسبات، المناسبات ده عندنا العرس مناسبة، الفات مناسبة، الموت كل مناسبة، معناته شيء بيتم فوق الأهل والأقارب عشان ما كان في فرحتك يؤدي فرحتك وكان في كرهتك كل يساعدك في في الحزن. فده بالنسبة لي المناسبة ده سنة الحياة. طبعا المناسبة ده عندنا سنة الحياة. اليوم ده كان زول عندك عرس أنا وليده كل ممكن أنت تدعي فوق أخوانك عشان يجوا يجتمعوا يعني ينادوا وليمة. العزومة ده ممكن تعزم فوق أخواتك وأخوانك وقرايبك وصاحباتك يجوا عشان يقوفوا معاك وقفة، مثلا في مناسبة هنا ولدك ولا في مناسبة هنا بنيكي. بعدين الأزومة ده انت وقت تدعي النزة النادم اللي عنده يا سيد بجي بيساعدك على حسب مقدرته. انا كان عندي ألف ننتيكي عنده خمسة ألف بنتيكي على حسب الطاقة وعلى حسب المقدرة على حسب الشغل اللي بعد ديك البرنامج حقي كده. ده الأزومة. وهناك ربنا سبحانه وتعالى ذاته قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا هنا لازم نتعاون على البر والتقوى. المناسبة ده ما بيجي لك ده أخوه يجي يقف معك، لكن أن إحنا عندنا الأزومة زي ما أنت سألتي منا ده في هذا السنين ده أن إحنا عندنا شيء بنادو الأزومة. الأزومة ده بلا مناسبة كروات تقول أنا ده طولت أنزايتي، في ناس كتير نتسأل أزومة عشان نلم حق ده، ده هذا زي ده كل قاعدة، لكن ده فوق ضرر كثير. وأنا نشيف حس الأزومة الآن إحنا نقوله أنا أنزايتي في ناس كتير ولازم نسأل أزومة ما سويت ده أنا نعتبره كدين، ده ما مساعدة للأخو. ده أنت جيتي طلبت ديون من الناس عشان يدونك مال دين عشان بيجي بريء أو بسمعة. فلانة جابت ليك مليون، زول بيساعدك بمليون، فلانة جابت ليك خمسة مليون، فلان أنتك كم مليون. أنا إحنا قلنا زول تساعد أخذ بقدر الإمكان، وزول ذاتي أنت ما عندك مناسبة ده ما تسألك أزومة عشان تركل ليك الديون في رقبتك كدين. أنا نعتبره دين لأن أنت جيت سبيت لها مليون في أزومتها، فجأة قالوا السلام فلانة سود أزوم ماتت، أنا نمسك راسي نمسك راسي المليون هقل أنتيتها
1: ما نفقد القرص الأنتيتها ما أقدر قبلتها.
2: هي فلانة ده أنا أنتيتها مليون في أزومتها، هي فلانة أنتيتها خمسين ألف في أزومتها. إذا ما دام ما بيبقى فوقه إن والزول ده قلبه بدوره حق أنت ترجيله. وشيف الغريب ما بتقبل لها مليون، تقبل لها مليونين. فلان أنا أنتيتها مليون ما تخاف ألا جت أنت اتنين مليون في بكانه
1: تدور زيادة
2: تدور زيادة. إذا ده بقى عادة ما سمها لما نجوب لك مليون واحد بقول أنا جبت لك مليون وإنت ما جيتيني أنا طوال أم باكر نمشي لك في البيت.
1: يا السلام
2: شنو السبب الخلاكي ما تجيني أنتيني حقي؟ فإذا يعني بقى شغل يعني بقى أنا نعتبر أنا
1: كتجارة
2: تجارة ولا لورم ذاتها ما هم تجارة، تجارة ما بتنتو وبنتو تربح فوقك، لكن نشيفة يعني بره من الخط.

0: مرة من الخادسة هي وهدين مع بنته ده يراؤون الناس مثل الناس الآخرين القاعدين ده يعني يشجئهم. كان جيت لك بألف ريال ده تقبل إلى ألفين كده تقبلها في البيت تزيدي فلانة جابت كي أنا كل نزيد نجيب كي وفي مكان واحد ده الأوين في المناسبة المثل ده يعني تلقى دراير قايدين
1: مزاحمة
0: خلاص زهام بكون في المكان ده وحتى بقول في الفنانين وكي بلابو عندهم زهام وعندهم أغاني في الأغاني ده بقول تزاحم فوقها ما همتكي ولا ما دريكي يعني المهم عندك نادم كي مخاسمي وتسي في البكان ده زهام يعني المناسبة هنا العزومة ده بيجيب أي شيء وبقت من الأوين أي ما سنتين أي ما ثلاثة سنة هم بيسووا العزومة يعني ما إشيتم ده حياتهم ده إلا قاعدين في الأوازيم
1: بس أعوذ بالله
0: ما هو الفئل المرة اللي بتفعل أنا فردي كده يعني خاكي شنو هل لا الحق ولا ما لا الحق يعني أخوباتك بعدين دي شنو
1: شرعيا كي المرأة ده قلنا مناسبة قائد سهي ما ننكره لكن بيبدي نساكي بس أنا عندي سنتين ما سويت عزومة ندور نلم حقي ده أنا نشيفة ده ما سهي عند الله سبحانه وتعالى بقى ليك ديون يا أختي في الله
0: ما حقك مثلا أنت هسه أنتيتي مليون أم باكر صاحبك تجيب لك مليونين هلا أنت مليونين ده أم باكر بتسوي عزومة بتدور زيادة ولا بتدور نقيصة
1: أنا نشيفة
0: وبتعبوا مثل ده بقوفوا هالدوي
1: بيجا زي القمار يعني الشغل ده أنا نعتبره كقمار أنت جبت مليون أنتوك مليونين أم باكر أنت تعزم لي 6 مليونين توديلها قرش تنتيه مواعيد وشيف يا القريب شنو في نفس العزومة يعرضوا لك قريب أشهر مناسبات يوم كي هنا فلانة خلوا بالكم بميكروفون يوم كي هنا فلانة يوم كي ما بيعتبروا المدة في مقام كي قاعد كده ما فيه ولا أنا عزمت شهر 5 الجاي يعني يموت ناس
0: وده كل سؤال أنت أنتوك ذاتها بطن ما برد دخلوك في هم وفي
1: الناس خليه يفكر يا جماعة الأرواح دي بيد الله سبحانه وتعالى الناس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا ده ألقاتنا كثير لكن والله نقعد ما كثير خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء عشان الناس ما كل وقت هم يقولوا أن إحنا نسوه مناسبة عشان نقصب فوق والله ما نقصب شيء أنين الآجال قاعد بتنقضي والناس خليه يفكروا في الأمور ده بالنسبة للزهام اللي قلت ده شريعة قالت كان عندك مناسبة أخواتك قلموا تقودوا حتى تغنوا تقتلوا كاسد أنتوا كلكم أوين مثل ده وتقودوا تفرحوا بمناسبة أنا ابنك واجب لكن أنا نادر الفنان يا حسن الفنان يقول شو وخر بيقروش خليه يتقوا الله الأوينة بيسوي شغل مثل ده الفنان قروش دي يقول شو بيوخر زي ده وإنت واقفة ترمي ألف الآخر جنبك ترمي ألفين أدك ترمي ألف أنا ما بقبلي لفنان فنان زوجهم يعني إذا الناس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى في الأمور زي ده ما يقول الناس مشددين أنا هنا ما مشددين لكن الله يا ما بدور شغل مثل ده مناسبة قائد لم من أهل قائد معودين قائد لكن ما بهذه الصورة هسه الناس قاعدين نشوف ده هسه ده مرقوا من الدرب الناس وما بيتقوا الله سبحانه وتعالى بدور المال بأي طريقة خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى يفرحوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وينتوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى على حسب المستطاع لكن ما فوق منافسة تمشي لفنان فأدانة تقول أتري لي فلانة هو كمان يكوك فلانة وفلتكانة
0: ده شيء الشجيع عشان تجي تسوق القرش
1: ده تسول بالنسبة للفنان ذات تسول إذن تسول تعرفي شيء ده يعني يقول لك قول فلانة فلان لما ينادوه يتجي بوب وبو الناس يقول لك ينظروا فوقها ما جت ولا جت ما جت
0: وان باكر تأسبي في دين
1: قالت أنا ما راح ألفك قالت أنا عندي 5000 في جيبي مشيت سبيت للفنان جد عشان نعشي فوق يا اللي ما عندي انا صليت تقول الله
0: سبحانه وتعالى في الوهاله
1: يعني هو الابليس ده ما قاعد معانا دائما بشجعهم وبحوشهم عندهم في ايدهم كله بمرقوب انت للفنان لما الايمان رب سبحانه وتعالى ما في البدايه بنزع الايمان كان الايمان جلم بوجو بندم انا دام شديد بانهم هو ما عندهم شيء كان بعرف يا ليت ما سويته لا هذا ده ما ينفع اذا الندامه ما تنفع الزول خلينا نتقوا امورنا كلها خليك جهنا تقوى الله سبحانه وتعالى

0: ma sani biso azum lakin algurujal bulumude kema shifna sheye sofoga
1: mama inda baraka bagul ke antin hanal man wal aza an wallahi filan da ma indugur zata na danni fa azumita an sayman arfa namshi ni dayin kuna naji ata an man wal aza ma yanfa huma lillahi subhanahu wa ta'ala izan an nas kan biso shughal khali so lillahi sha rabbuna sahil lam umurum kan sahida mafruud inta la akhu tantil tantib sir wa hadi min mashat bozulika envelope titubil alguruj da fil envelope wa taktib usumk bi barra wa adad alguruj taktibi wa تسلمي لهم هسه انت ما بك مساعده يا جماعه المساعده خليكم بقدر الاستطاعة هسه شنو بخلي ظاهره الطلاق في شات كتير ده والله هسه الطلاق بين مرأة وراجله هم من ضرائر اثنين الواحد هي من ناس الرياء والسمع وناس العزائم تسب الا الملايين والاخر متواضع مسكينه
0: ما
1: عندها شيء ملايين مرقد الا انه كلك بتجده الرجل انتينو انتينو الرجل ببغضوك يا اوين انتيني الكتير ده ما سمع بالنسبه للراجل خليه على حسب قدرك والله فلانه دي انا ماشي ازومتها الرجل يقول لك يا فلانه انا ده لهم ده ظروفي كذا كذا قالت الأخت أنت راجل نلقاك عشان موالفين بالطلاق الراجل نلقاه لكن الفلانة ما نلقاه تمشي تخربي بيتك فيشان عزومة وأن باكر الإبليس لما نيجي يشمت ليك تندم والندامة بترجع له تقول يا ليت أنا ما مشيت ويا ليت ما فعلت فإذا خلي الأخوات والبنات الحصة قامينة الطلاق بقلم شاس كتير ده كل من مصايبهم الحصة قاعدين بسود بس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى عشان ربنا ينزل لنا رحماته وبركاته
0: الراجل ذاته يعني هم من هسه مصاريف ذاته بكن واحد ده أصبر يقول ليك مصاريف ما عندي لكن من الخوف بفتش لهنا الأزومة بيجيبها بدل ما يجيبها هنا المصاريف اللي قاعدين فوق البيت كيف نخفض الشيء ده ونحاربه ونجوب الأمين في الدرب اللي يكونوا لنا أمين صالحات يكون لنا أمين شاديات يعني مثل في دول الآخرين ما دائما إلا يدونا في شغل الماسمة ودائما يهدوني في شغل الماسمة ده يعني شنو جهد كأن نقوم بيا إشان للأمين ده كأن نقوم ويوقفوا الأشياء الماسمة دي
1: الجهد ده نقوم بيا ده أنا ندور الأمين خليه خافوا الله خليه تعلم علم الدنيا الناس ما متعلمين فرنسا قارين إنجليز قارين عربي قارين لكن علوم الدين ده مهم ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب اذا تقوى الله سبحانه وتعالى بمنعك من كل شر وانين هسه قاعدين في مأزق كبير مأزق الأزايم ده كم خففناه هسه المرأة ضربت مثل قالت انين او بنجد وقت القايدين كدقنا يمنا دي الى الوم ازوم انا فلان فنن بجينا ام باكر ازوم انا فلان فنن بجينا من قمنا جرينا شي في تذكرتها وقت المصيبه زاد المرأة حكت نبي خشمه قالت لين انا هنا في بنجي كدقنا فنانين وسكتين قرش جلينا بشنو جلينا بالمصايب
0: ما ازوم خير مناسب
1: ما مناسب
0: وتلم من الناس اللي كان الجهل فوق كتير
1: والرجال
0: الأذى فوق كتير الأزومة يعني تشيل القرص وتشيل المصايب معايا
1: الأزومة ده الرجال كله دخل فوق حسن لأن شنو
0: نسأل الله السلام
1: الرجال لما يجوا الراجل يمشي يسب أنا ندور لأخوك العريس أنت وقت تدور تعود ومشد وقفت معه ده أنت قرصة ده خليه يستفيد من العريس لأنه بيحتاج بعد 7 أيام والله بيدور كل شيء لأنه خسر كتير ود الشنطة ود المعقولات وصو الوليمة ده وخسر كتير أنت ما تجي تسب له الفن ده في راسه فوق والفنان يجي يلقيته سب له في ضرب أنت لأخوك خليه يستفيد منه وانت الاخت تجي تسب للقرش الفنانين بلقوته بس لا مثل الوسط بلقوته ده انت في انفيلوب لاخوك خليه تستفيد منه احسن وافضل ويمشي ليك امام الله سبحانه وتعالى صدقه لكن كل ما نعمه هنا الله انت دفقتي في راس الفنان ودفق ولقوته شاله انت معصومه منه ربنا سبحانه وتعالى يسالك ده اكيد خلينا نتقوا الله سبحانه وتعالى من مساله طلع القبر ضيق والوحشه هنا القبر قائد والبعث قائد والحساب قائد والجزاء قائد اما الجنه واما النار ده كلك كما فكرنا فوق ونسوا هوانا هنا الدنيا نوحلوا في الدنيا ويوم القيامة مع الله سبحانه وتعالى أنهن مسؤولين.

0: ممكن لك كلمة تقدميها لأخواتنا الأوين اللي بيحبوا الأوازيم؟
1: والله لا أخواتنا الأوين اللي بيحبوا الأوازيم ده خلاص كفهم شبقوا كترة الديون. أنا نقول وفي كثير من الناس الحسة يعني في مرة واحدة سوت أزومة قال لما تقريبا كم مليون وأصبحت ميتة وكان شريعة قاعدة نمشي يسلس لكلك يشوف الصب اللي يقول لهم قرشم عشان أخفف عنها هزاتها. الناس هم ما بيتقلوا ما بيفكروا في الأمور ده بيسوها نراسهم هم وبيركبوا الديون في رؤوسهم وبمشي يوم القيامة بسألهم في القبر. إذن يعني هنا كان تشاديات ونتقوا الله سبحانه وتعالى يا أخواتي في الله يا شباب التشادي يا أم أخوات التشاديات كثير هسه من أخواتنا فيهم وبمشي بكن هلقات الدروس والهلقات الدروس كله وصايا للأوين يا أوين اتقوا الله يا أم أمشي في الطريق الصحيح خليه يمشي يقود معارك الدروس أنا القرآن أنا اتقوا الله سبحانه وتعالى يسمع الكثير. أظن أنت كان سمعت ده يعني ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بنفعك أنت في الدنيا وبنفعك يوم القيامة. إذا خلينا هنا ما نتبعوا الرياء وسمنا نتبعوا الشيطان. الشيطان بس سجاب بوسوس لنا بوحيل مواهلة شديدة وبخلي من أوين ينصبوا في الأزايم وينصبوا في الديون زور كما عند مناسب ما في لكن خلينا أنتوا على حسب مقدرتنا بس وأنتوا خليه يحمد فوقه الله قال إن شكرتم لأزيدنكم. كان أنتوا كألف قول جزاك الله خير السنة الله يرد لك إن شاء الله. كان أنتيت خمسة ألف قول جزاك الله عشان ربنا يضاعف لك. لكن فلان مثل فلان أنا مشيت أنتيت ألفين ده وجاب لي ألف بس يمكن ظروفها ما يسمح لها تجيب لك ألفين وقال أجلك أن ربنا أجل لك صدقة. إذا خلينا نتقوا الله في أي أمورنا وربنا يسهل لنا إن شاء الله.
0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام خلاص بالكلمة دي نختم البرنامج أنا اليوم أشياء تلاقوا معكم إن شاء الله في أسبوع القادم في التنظيم مع بكر حسن بخاري قدمت لكم كمان حسنية آدم محمد. كان دارين تلقوا البرنامج تلقوا في نمرة الاتصال 95-45-26-68. ليلة سعيدة متابعة بباقي برامجنا.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم عد رجالة على أجملهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة ألهم في دول رجالة البلا ما بمغريات دول رجالة أجبال.

0: بدلناك درد زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا قد كاشي كاشي انا مدرس الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدناك زردي لا سلطان التجاني والدلوان الاباس الما بخجلكي طبنا القلب قد ضبيط انقزي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: العمات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا اباكر والالي دول الرجالا كم بلا مدن والما المطمان التجان دول الرجالا كم من يال بنات الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة
1: رجالة ولا
0: ولا ألهم يا ترجالة القريمة سنة دول الرجالة سنة ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم ألهم يا ترجالة كم من يال بنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنة دنة والدندي درب درب اللي نزل لها الرجال البلا طلمان بيت ولا كمندة
1: عرف ليش
0: ولد الجد طلق ليل تمجا درب درب اللي نزل لها أبكر والألي يا درب درب اللي نزل لها شنو الشيخ دنة كاكسي درب درب اللي نزل لها على جباكر بشي والدنة ضربات راب اللي نزل
1: راب
0: الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات راب اللي نزل راب شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل راب القريم ياسر ولدتهم ضربات راب اللي نزل راب
1: يا البنات ياسر

0: خندر موال موسى ضربت رابلين الزلرة الرجال الرياض الماجوت مالا بنسا على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت رابلين الزلرة على جملين والمال المخالية ضربت رابلين يا الزلرة شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاكي دريس أدوك بهران يا ضربات رابلي نزلنا البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رابلي نزلنا الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي يا الخدر دولا خليل منجا
1: يا الخدر من أبمنا
0: ضربات رابلي نزلنا الرجال البياط الماجوت علي والمهم عجب بلام الدقنو دولا خليل منجا يا ضربت ترابلين شين والشيخ دنا ضربت ترابلين نزل را الرجال في عض المال دل خليل مجالا لرمضان صالي كاك اللوان ضربت ترابلين نزل را سلطان التجاني والد اللوان الأباك كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم الرجال ذات المال ضربت تراب الليل أمد الأيام ضربت تراب الليل نزل راء الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكي التوم

0: كل ما جوت ملا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما مدخور دوا قلب تخرى هادي وراء بلقى جمال كابل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندى فأعطوا به ولا شك دلقى مشات ودلقى نلزى الإمير مدايمة دايمة السنة أبو فرس هدية شف اللام هايمة هاو تشاشي بيري جلاتا قمريطا مبايرة أنا الكاطب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق ببجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي أنا ببكي لي يا الأهل النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك أدي ما لقوا إذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال دي مرة وقوا على جموط والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مرة وقوا إذ الشراب بلا ما علي والمم اليوم انا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر
1: سمعنا سمعت رجعت في كل مكان نوقف سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتين اليوم شيء عائلة هارون الضيف في فلقة أم أدمة بلغوا لي كل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحوم أبوهم بلام جبرين هارون سرقة تبقى بكرة يوم الأربعاء في فلقة أم أدمة من ناحية تانية بشكر كل الأهل والأخيان الرفقان البعيدين والقريبين ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت السرقة عن المرحوم أبوهم بلام جبرين هارون بقول الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة نكرر عائلة هارون الضيف في فلقة أم أدمة مبلغوا لي كل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل إهلال المجاورات بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحوم أبوهم بلام جبرين هارونا السرقة تبقى بكرة يوم الأربعاء في فلقة أم أدمة ومن ناحية تانية بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت السرقة عن المرحوم أبوهم بلام جبرين هارونا الأهل الله يأجرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة عائلة الحاجة بشارة النين وعائلة الحاجة أبونا في لاماجي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان الرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة الله المجاورات بوفاتنا أخوهم الكبير الحاج أجيت بشارة والدنين مات اليوم الاثنين فجر والسرقة تبقى مباكرة الثلاثة في لاماجي هلي تدلقي دنا

0: ملمي نكرر عائلة الحاج بشار النين وعائلة الحاج أبونا في كارتيه لاماجي لوم الحزن ببلغوا لكل الأوانات كل الشيوخ كل البلامات كل الدليقيين وكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل الهلال المجاورات بوفاة أخوهم الكبير الحاج أجيد بشارة والدنين مات اليوم فجر الاثنين وسرق كمان طبقا باكر الثلاثة في هلة لاماجي هلة الدليقي دنا ميليمي الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا تسمية بلام رمات قربة كم سلم الإمام رمات موسى والإمام هارون البكر وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكونهم من بنظموا احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنا ببقى يوم الخميس والمناسبة دي بحضر فوق تيد إشراف أنا منظمة النهضة الإسلامية في جمهورية تشاد وبحضورنا فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي والدعوة عامة والمناسبة تبقى في هلة وارو هلة هلة بلا مرمات قربة كم سلم في كانتون الفاس نكرر بلا مرمات قربة كم سلم الإمام رمات موسى والإمام هارون البكر ببلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول أئمة المساجد القونة والأهل البعيدين والقريبين الهلال المجاورات بكونهم من بنظم احتفال احنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده بيبقى يوم الخميس الجاي في هلة وارو هلة بلاما رمات قربة كم سلم ده في كانتون الفاس والمناسبة دي تيد إشراف أنا منظمة النهضة الإسلامية وبحضور أنا فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي والدعوة عامة الساعة 7:11 تقريبا 12 دقيقة الإدارة الأمة أنا غادي يشات يبلغوا للأهل القاعدين بيدين مرة واحد من الجمينة بساعدهم في كتابة البلاغات الزور كان قاعد بيته ما بقدر بجي سوى لهم رقمين تقدروا تنادوا بالرقمين الاثنين وبكتب لكم البلاغ وكمان ترسلوا القرص في نفس النمرو الاثنين ارتل 60 و 9 50 و 4 20 و 3 30 و 7 90 و 2 40 و 4 0 4 0 4 60 و 9 الساعة 7:12 دقيقة نمشي لمكنة الفن
1: إذا الشراق أنا نبقى لهم كامل ما نبلا أنا من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك أب فادنا ولد آدم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم من ربنا خلقا كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلقك مثل الاج محمد صالح من ربنا خلقك والاطمان
2: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء ولنظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة نظفوا المجاري المائية بانتظام أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية هنا لعلاج البسمو CPS بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء هنا صناديقكم كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية

0: مساء الخير أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الوقت اللي تسمع فوق نشرة الأخبار هنا اليوم من تقديم بشير عمر بشير، والنشرة الطوالي نبدأها بالعناوين. الديبيتيات ناقشوا اليوم أن نقصان هنا الخدمة اللي قاعد بيقوم بها المركز سوق ده هنا مراقبة أكيد في بلدنا تشاد. في خلال الجلسة هنا فوق الوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. يوم 15 أكتوبر بوافق اليوم العالمي هنا المعلم، وعشان ده المعلمين هنا بلدنا تشاد أيدوا مثل المعلمين هنا العالم، وبالفرصة دي كمان قدموا مطالبهم وانت الأمل ولا تحسين هنا المعيشة. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. في تفاصيل هنا النشرة، الديبيتيات في قصر الديمقراطية القاعد في كرتشيه قاسي هنا في العاصمة انجمينة اليوم فجر كان نادوا للوزير هنا الثروة الحيواني والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، وسألوه وناقشوا معايا في الخدمة القاعد بقوم بها المركز هنا سكوك دا هنا مراقبة الأكل في بلدنا تشاد. مركز سكوك دا ما لا بيجي مقصر في الخدمة كده، وما قاعد بسيء التخاريل العديلة في الأكل القاعد بدخل بنجم في بلدنا تشاد وبطريقة غير معروفة. الجلسة انت النقاش دي كان رأسها النائب الأول هنا رئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد هودينغار ده بحضور الوزير الأمين العام في الحكومة. في أثناء الجلسة الوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في جوابان للديبيتيات قال المركز هنا سوق ده قام بجهود كثيرة من وقت أسسوه، ولقاية اليوم قاعد بيقوم بأمل هنا مراقبة الأكل والألمي والصناعات والمشروبات القاعدين بسوق في بلدنا تشاد. وقال في الأيام اللي فاتت كلها المركز كان وقف كثير من الشركات اللي ما قاعدة تحترم السلامة هنت الأكل وبسبب التقصير اللي قاعد تقوم بها في الصناعة. في كذلك الديبيتيات قدموا أسئلة كثيرة للوزير، والمعلومات اللي قدموها ليه دي كمان بتدخل في الخدمة هنت مركز سكوكتا، وهذا عشان يتطور بطريقة أديلة. وفي المداخلات وفي كل المداخلات الوزير رد لهم وقال جميع الأسئلة قدم دي خطوها في الاعتبار عشان يخدموا بها ويطوروا الخدمة هنت المركز. في الأعمال هنت الجمعية العامة هنا الاتحاد البرلماني الدولي اللي كان بقت في مدينة أوشا في تنزانيا أيونو للرئيس هنا الجمعية الوطنية سيد ألي كولتو تشامي رئيس هنا المجموعة الجيوسياسية الإفريقية، وده أول تأيين لديبيتي تشادي في المنصب ده عشان يقود المجموعة الجيوسياسية الإفريقية اللي عندها 82 برلمان في إفريقيا. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. المعلمين هنا بلدنا تشاد زي المعلمين هنا دول العالم أيدوا اليوم بيوم 5 أكتوبر شهر 10 باليوم العالمي هنا المعلم دورة سنة 2026. وبالمناسبة دي المعلمين كان قدموا مطالبهم للحكومة وفتشوا التأسين هنا ظروف من المعيشة، عشان ده كان قدم الأمين الوطني هنا نخابة معلمين تشاد بالامباري انغولاي قدم نقطة صافية. خلينا نسمع كلامه اللي كان ترجم لنا عضو هنا النقابة يوسف محمود.
1: بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به كل عام منذ عام 1994 تكريما لتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 ميلادية بشأن أعضاء المعلمين، تكتسي دورة عام 2026 ميلادية أهمية خاصة، استحيي الذكرى 60 لهذه التوصية والتي تعد النص المؤسس الذي يكرس حقوق المعلمين ومسؤولياتهم. إن الاعتراف بمكانة المعلم لا ينبغي أن يقتصر على التكريم والمهرجانات والخطابات البروتوكولية، بل يجب أن يضمن للمهنة، فلا يمكن لأي نظام تربوي أن يتطور ما لم تتطور الظروف التي يعمل فيها الرجال والنساء الذين يحبون أو يحيون هذا النظام التربوي. في تشاد لا يزال المعلم يواجه صعوبات جمة، ظروف عمل قاسية، نقص في الوسائل التربوية، عباء مهنية ثقيلة، ومشاكل متراسمة تتصل بالمسار المهني، التعيينات، التنقلات، التدريب المستمر، الاعتراف المهني.
0: كذلك الأمين العام هنا تجمع النقابات هنا الختان التربية في بلدنا تشاد تاو كوي لوي وذات كان قدم نقطة صافية كلام في اليوم العالمي هنا المعلم خلينا نسمع كلامه كان ترجمة خشم الكلام هنا النقابات محمد تاسيد.
2: يقام اليوم العالمي للمعلمين دورة 2026 في سياق المطالبات بتحسين الظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع التربية، وهي الشكاوي التي لا تعيرها الحكومة اهتماما. ولهذا السبب فإن الشعار الذي اختاره التجمع لدورة 2026 لنرفع شأن مهنة التدريس 60 عاما في حماية المهنة والتعزيز بأوضاع المعلمين وصناعة مستقبلهم ليس موضوعا عابرا أو وليد الصدفة، ويستدعي كل شركاء المنظومة التربوية لتحمل مسؤولياتهم. إنه أمر مثير للاهتمام ويشكل تحديا لجميع الشركاء في النظام التربوي، وهذا يمثل الاختيار الذي يشغل مهنتنا. وبينما نرحب بالإنجازات والجهود التي تبذلها الحكومة، فإننا نعرب عن بعض المتطلبات اتجاه الحكومة والشركاء الفنيين والماليين إلى الحكومة: إزالة الطابع السياسي على النظام التربوي في تشاد، تدريب المعلمين على الثنائية اللغوية ومتابعتهم ومراقبتهم بشكل فعال، تدريب أعداد كافية من الأطر التربوي التشادي ثنائي اللغة، تنفيذ مراجعة شاملة للمناهج الدراسية بشكل مدروس وتدريجي، صرف مستحقات المعلمين الأهاليين، دفع الرواتب المقتطعة لشهر فبراير 2026 الخاصة بمعلمي بلدية جمينة والمعلمين في الولايات الأخرى.
0: في نفس الموضوع كذلك النقابة الوطنية للمدربين المهنيين في بلدنا تشاد هم ذات من جانبهم نظم اليوم احتفال كبير في الثانوية الفنية التجارية القادي في كرتشية سبنغالي بحضور الأمين العام عن النقابة. في الأقاليم في مدينة أم التيمان أسمى ولاية سلامات المندوب العام عن الحكومة أحمد شواروزي رأس اليوم مع فجر في نقعة الحرية في مدينة أم التيمان المناسبة انت الاحتفال عن اليوم العالمي عن المعلم الدور سنة 2026. وفي خلال المناسبة دي كمان المسائل عن النخبات في التعليم القادين في ولاية سلامات قدموا مطالب للحكومة وأكدوا بكون الرسالة انت التعليم بوصلوها لأبنائها الولاية رغم الهمبولات القادين بواجهوها في الخدمة ولا تحسين هنا المعيشة. في قزبيدة النقابة انت المعلمين في تشاد مكتب سيلة كذلك احتفلت باليوم العالمي هنا المعلم المناسبة كان هضر فوقها الأمين العام هنا الولاية وفي جنب المسائل المدنيين والأسكرين. التفاصيل مع رضية معروف.
3: توافد 5 أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، والاحتفال بقى بمخيم جبل للاجئين. الحدث ذا فرصة للمعلمين هنا ولاية سيلة ليعبروا عن مطالبهم ويقدروا يبحثوا كيف يحسنوا ظروفهم. الأمين العام لنقابة هنا معلمي تشاد فريق سيلة بخيت عبد الله قدم عدد من التوصيات تضمن حياة أفضل للمعلم. كان الأمين العام لولاية سيلة بوفاطة شيشان باي قال الحكومة قد تتاهل التعليم ضمن أولوياتها. في نفس الوقت شكر الدور الكبير القاب قوم فوق المعلمين في بناءنا الأمة. وتزامنا مع اليوم العالمي للمعلم شهدت تاها هنا مدرسة البلدية بجزيرة عملية هنا نظافة واسعة النطاق، وده قام فوق أمال هنا منذ البيئة الصيف التنمية المستدامة استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. والعمل ده هدفه عشان يهيئوا بيئة صحية للطلاب بحسب الكلام القارة من جي اندكير مندوب هنا البيئة الصيف التنمية المستدامة لولاية سيلة. والزيضة رضيلة معروف للإذاعة الوطنية.
0: شكرا رضيع معروف. أعزائي المستمعين الساعة 7:25 دقيقة في استوديو راديو تشاد نفس الساعة في قزبيدة وسلامات ومرشود. خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار اليوم أشي والفترة من النشرة نذكرهم بلا نعمين. الديبيتيات ناقشوا اليوم النقصان في الخدمة القائد بجنبها مركز سوق داهن مراقبة الأكل في بلدنا تشاد. ده في خلال جلسة كان نادو فوق الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. يوم 5/10 أكتوبر بوافق اليوم العالمي هنا المعلمين هنا المعلم، وعشان ده المعلمين هنا بلدنا تشاد أيدوا زي المعلمين هنا العالم، وبالفرصة دي كمان قدموا مطالب بنت الأمل ولا تحسين هنا المعيشة. دي النشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار وقدمتها لكم أنا بشير نور بشير بمساعدة المهندس سانوي وان كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على ألف خير.

بعد ما سمينا نشر الدرجية وسمينا الفنان الكبير متر غازونغا نقول فوق مساء الخير لكل الناس اللي بيبغوا راديو تشاد والمهندس الشاب أنا الأونما عبد الصادق حسن السيار نقول لك مساء الخير من راديو تشاد نمشي ونقري البلاغات بلاخنا ودار حسن إبراهيم علي قايد في كارتيه فندوري ببلغ بمرقين أنا أخو خليل إبراهيم علي عنده 35 سنة مرق من البيت من قبل 5 يوم ويا حسب كان ما معروف يزول كان لقاء أو شافه كرفي بكانا خلوه دي للبوست البوليس القريب ليا أو بناديم في نمران التليفون 66-99-20-76 تيغو 92-24-25-28 نكرر حسن إبراهيم مالي قاعد في كارتيه فندوري ببلغ بمرقان أنا أخو خليل إبراهيم مالي عنده 35 سنة مرق من البيت من قبل 5 يوم ويا حسب كان ما معروف وبطلب من أي إنسان اللقاء أو شافه خليه ودي بكان أنا البوليس القريب ليا أو بناديم في نموران التليفون 66-99-21-76 تيغو 92-24-25-28 الولد الله يرجع لي أهلا بالعافية والسلام بلما رمات قربك أمسلوم الإمام رمات موسى والإمام هارون البكر لهم الفرح وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل البعيدين والقريبين بكون أمنا بنظموا احتفال حنا مودد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى يوم الخميس الجاي في هلة وارو إليه البلامة رمات قربة كمسلوم والمناسبة دي تيد إشرافنا منظمة انت النهضة الإسلامية في تشاد الفراسة فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي والدعوة عامة الساعة 7:34 دقيقة نمشي إلى مكنة الفن مع المهندس ساوي نلقوا الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف الكمونة خضرة الليمونة دنابت إمر مدام إدريسة من أندرمان جنبة بيت إمر مدام آدم من جبل ليرو خارجة بيت آدم من دقيل السيالاي مدام بشارة جبرين جوائر الشمو آدم رئيسة المسلمين أنا جروب راديو تشاد أنا مال عزاز أنا موفق في الراس عشوف علي هارون وسمها محمد نقول لكم متابعة حلوة من راديو تشاد وما ننسوا حبابة آدم هناك من بوكورو دبابة كابي تكنيك

بعد ما سمينا الفنانة شابة في واحد بلاخ عائلة ضلاي رقيبي، بشكروا كل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والأهل النجاد والكامرون والخطقي، أساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت أنا أمهم، وبقول الأهل الله يعجرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. نكرر آية الله رقيبي، بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الأهل النجاد والكامرون والخطقي، ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت أنا أمهم، وبقول الأهل الله يعجرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. بعد ما سمينا إيمان عبد الله الشريف من السودان بلد الأمان، نرجو لتشات بلد توماي نلقوا الفنان محمد علي درسيلا دمبجويا، هدية خاصة للأوين الكبار والناس الكبار اللي بيحبوا راديو تشات، وحتى الشباب والشابات الحاليا خطين 94.5 الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا، نقول لكم متابعة حلوة من راديو تشات.

بعد ما سمينا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك نرجع لتشاد بلد توماي هناك ولاية البطحة التراث الجميل أنا فتري نلقى أغنية أدمي تارب شاي مر دانيدا هذه خاصة للناس اللي بيحبوا الإزالة الوطنية التشادية في أي مكان وما ندري سمر وكل أسرتها من بردو بردو نبيتي خزينة جبرين وأسرتها من فرشة أجي فاطمة شيخ وجي بارير أجي فاطمة عبد الله ماجور وبيتال تشاتشين حبابة مدام أحمد أبكر نجمة مدام دكتورة حسنة أسبرو من كارتي كلمات وكل الناس اللي بيحبوا التراث الحلو والجميل أنا فتري نقول لكم مساء حلو وجميل من الإزالة الوطنية التشادية كم تقنيه

محاسن يونس محمودي لارندي كامينا من مدينة أبا الشمدرادر هلة القادر وكل أسرته نقول لك مساء جميل من غاديو تشاد وكل الأعضاء جروب غاديو تشاد ونما العزاز ونما فوق في الراس في 23 ولاية نقول لكم متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية محمد أمال إدريس الإسكندراني من مدينة كسري يلا قوم فوق أخوي عمر إدريس عمر هنا في ولا يلا قوم فوق كم التكنيك

دكتور قايمي من هليل عبد الرحمن هناك في تراب الكاميرون نقول في امباسادر محمد علي وعمر عبد الله من جوا مدينة قلفي الكاميرونية. وما ننسى كمان ما جسي الحمد ما يأجي هناك من دليبي. نقول لكم متابعة حلوة وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مختلف الكارتيانة مدينة كوسيري الكاميرونية. نقول لكم مساحلو من غدو تشاد.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. نخلو بكنا لزميلنا البجي بعدنا بكلم لكم بكلام فرنسي مع زميلنا كومو كوي، بقول لكم ici جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال تشادين. خدمنا في مكنة الفن الانجينير بلين ساوي كوان كريو، في طاولة المراقبة لوم دي منجفة قون كاقو داي داندي، قدام الميكروفون اخوكم زميلكم تجاني حسين رامات ابيض. نقول لكم اقعدوا عافيه، هنا جمعنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اركض بعافيه. كان الله ما شاء الامانه نلوم معكم ام باكر فجر الساعه 7 لحد الساعه 8:15 دقيقه. نخليكم تتابعوا باللغه الفرنسيه وتلقوا الفلاش مع زميله ارموني بيالوم بونو.

حاولت تهجر أو تنساني من تاني برجع يوم تجد حبك برجع يوم تجد حبك بدت شك وحزاني.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرات. رأس صباح اليوم النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار غاريمادين ترأس الجلسة العلنية التي تم فيها استجواب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بشأن سؤال شفهي حول أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية سيكوكدا. كان ذلك بحضور نائب الأمين العام للحكومة الدكتور بوركوديدي الحاج. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: ناقش أعضاء الجمعية الوطنية قضية ترتبط مباشرة بسلامة الأغذية وحماية المستهلك في مختلف أنحاء البلاد، وذلك خلال الجلسة العلنية الثالثة من جلسات الدورة العادية الثانية للجمعية الوطنية لعام 2026 التي خصصت لطرح سؤال شفهي مصحوب بنقاش حول أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية سيكوكدا موجه إلى وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. السؤال الشفهي الذي طرحته النائبة دوغنام باكاسير ريرا ديجيم تناول الاختلالات وأوجه القصور في أداء المركز ودوره في مراقبة جودة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك. وفي رده على السؤال المقدمة من النائبة البرلمانية أوضح وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أن النشاط البحثي والأكاديمي الذي يطلع به المركز لا يتعارض مع مهمته الأساسية، مشيرا إلى أن المركز يستقبل الطلبة لإجراء تدريبات وأبحاث تطبيقية مرتبطة مباشرة بمراقبة جودة الأغذية والمياه والكشف عن مصادر التلوث. وأشار الوزير كذلك إلى ارتفاع حجم النشاط التحليلي للمركز موضحا أن عدد العينات التي يتم تحليلها سنويا ارتفع من نحو 400 عينة عام 2015 إلى أكثر من 1700 عينة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس توسع عمليات مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق. وفي ختام رده على مختلف تساؤلات النواب شدد وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أن مركز مراقبة جودة المواد الغذائية سيظل ملتزما بمهمته الأساسية المتمثلة في الوقاية من المخاطر الصحية ومراقبة مدى مطابقة الأغذية الموجهة للاستهلاك للمعايير المتعلقة بالجودة والسلامة الغذائية، مع مواصلة تطوير قدراته العلمية والتقنية بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية.
1: وعلى أهم شيء أعمال الجمعية العامة لاتحاد البرلمان الاتحاد البرلماني الاتحاد الافريقي تم اختيار علي كولوتو تشايمي رئيس الجمعية الوطنية رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الافريقية. أهمية هذا الاختيار والمكاسب الدبلوماسية له نتابعها في هذه الورقة. في خطوة تشكل ملمحا بارزا في الدبلوماسية البرلمانية التشادية، انتخبت المجموعة الجيوسياسية الافريقية بالإجماع رئيس الجمعية الوطنية التشادية علي كولوتو تشايمي رئيسا لها، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا بتنزانيا. يعد هذا التكليف الأول من نوعه لبرلماني تشادي لقيادة هذه المجموعة التي تضم 52 برلمانا إفريقيا. ويتولى رئيس المجموعة الجديد مهام تنسيق المواقف البرلمانية القارية داخل الاتحاد البرلماني الدولي والتعامل مع ملفات استراتيجية تشمل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية. وتحقق هذه الخطوة لتشاد منافع متعددة، أبرزها تعزيز الحضور الدبلوماسي عبر ترسيخ مكانة البلاد في محافل الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية والدولية، تسليط الضوء على أولويات منطقة الساحل ووسط إفريقيا في المحافل الدولية، إدارة وتنسيق الرؤية الإفريقية تجاه النزاعات والمسارات الانتقالية، وتفعيل الوساطة البرلمانية للأزمات الإقليمية، وأخيرا طرح ملفات الساحل الشائكة وعلى رأسها الأمن واللاجئين والفقر وآثار التغير المناخي. الجدير بالذكر أن علي كولوتو تشايمي يخلف في هذا المنصب رئيس البرلمان الغاني ألبان سومانا كينغوسفورد باغان لمدة عامين قابلة للتجديد وفقا للوائح التنظيمية للمجموعة. قدم الأمين العام الوطني لنقابة معلمي تشاد بولومباري نغولاف نغولاز قدم حديثا صحفيا بالمقر الوطني لنقابة معلمي تشاد الواقع بالدائرة 7، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين دورة 2026، والذي حمل شعار مضمون تسمين مهنة التعليم 60 عاما من حماية المهنة وتعزيز أوضاع المعلمين وضمان مستقبلهم.
3: بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به كل عام منذ عام 1994، تكريما لتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 ميلادية بشأن أوضاع المعلمين، تكتسي دورة عام 2026 ميلادية أهمية خاصة. استحيي الذكرى 60 لهذه التوصية، والتي تعد النص المؤسس الذي يكرس حقوق المعلمين ومسؤولياتهم. إن الاعتراف بمكانة المعلم لا ينبغي أن يقتصر على التكريم والمهرجانات والخطابات البروتوكولية، بل يجب أن يضمن للمهنة. فلا يمكن لأي نظام تربوي أن يتطور ما لم تتطور الظروف التي يعمل فيها الرجال والنساء الذين يحبون أو يحيون هذا النظام التربوي. في تشاد لا يزال المعلم يواجه صعوبات جمة، ظروف عمل قاسية، نقص في الوسائل التربوية، عباء مهنية ثقيلة، ومشاكل متراسمة تتصل بالمسار المهني، التعيينات، التنقلات، التدريب المستمر، الاعتراف المهني.
1: قدم الأمين العام لتجمع نقابات القطاع التربوي قدم حديثا صحفيا أيضا بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، وأكد مطالب المعلمين شرعية ووقوفهم جانب الحكومة. نتابع ذلك بترجمة المتحدث باسم النقابة محمد سعيد.
4: يقام اليوم العالمي للمعلمين دورة 2026 في سياق المطالبات بتحسين الظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع التربية، وهي الشكاوي التي لا تعيرها الحكومة اهتماما. ولهذا السبب فإن الشعار الذي اختاره التجمع لدورة 2026 لنرفع شأن مهنة التدريس 60 عاما في حماية المهنة والتعزيز بأوضاع المعلمين وصناعة مستقبلهم ليس موضوعا عابرا أو وليد الصدفة، ويستدعي كل شركاء المنظومة التربوية لتحمل مسؤولياتهم. إنه أمر مثير للاهتمام ويشكل تحديا لجميع الشركاء في النظام التربوي، وهذا يمثل الاختيار الذي يشغل مهنتنا. وبينما نرحب بالإنجازات والجهود التي تبذلها الحكومة، فإننا نعرب عن بعض المتطلبات اتجاه الحكومة والشركاء الفنيين والماليين إلى الحكومة: إزالة الطابع السياسي على النظام التربوي في تشاد، تدريب المعلمين على الثنائية اللغوية ومتابعتهم ومراقبتهم بشكل فعال، تدريب أعداد كافية من الأطر التربوي التشادي ثنائي اللغة، تنفيذ مراجعة شاملة للمناهج الدراسية بشكل مدروس وتدريجي، صرف مستحقات المعلمين الأهاليين، دفع الرواتب المقتطعة لشهر فبراير 2026 الخاصة بمعلمي بلدية جمينة والمعلمين في الولايات الأخرى.
1: نظمت النقابة الوطنية لمدربي المهن في تشاد احتفالا باليوم العالمي للمعلم دورة 2026، وذلك من أجل الإشادة بدور المعلمين في بناء مستقبل البلاد. المناسبة كانت بثانوية تقنية تجارية بحارة سبنغاري بالدائرة الثالثة. عبد الله هارون آدم.
5: إلى جانب الكادر التعليمي 6 عقود من حماية مهنة التعليم والنحوض بأوضاع المعلمين وصياغة مستقبلهم، شعار تصدر فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعلم دورة العام 2026 التي نظمتها النقابة الوطنية لمدربي المهن في تشاد، وذلك للإشادة بدور المعلم باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء مستقبل البلاد. فعاليات الاحتفال شهدت تقديم جملة من المطالب موجهة للحكومة الحكومة أبرزها تجهيز مؤسسات التعليم والتكوين التقني والمهني بالمعدات الحديثة، تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والشركات ومختلف مكونات العالم المهني. كما دعت النقابة إلى إلغاء تجميد الآثار المالية المترتبة على الترقيات والمسارات المهنية والإسراء في توظيف عدد كاف من المكونين لسد احتياجات مراكز التكوين التقني والمهني. الأمين العام للنقابة الوطنية لمدربي المهن في تشاد الدكتور تيموا أبمو في كلمته أكد أن هذه المطالب تهدف إلى تحسين ظروف المكونين والارتقاء بجودة التكوين المهني بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل ويسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة بفعالية في التنمية الوطنية، مضيفا أن النحوض بمهنة التعليم والتكوين المهني وتحسين ظروف المعلمين والمكونين يظلان من الركائز الأساسية لبناء منظومة تعليمية أكثر جودة قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل ودعم مسيرة التنمية في تشاد.
1: وفي ولاية سلامات، المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواء الرزيق ترأس مراسم الاحتفال بهذا اليوم. بشارة محمد صالح.
6: خلال مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم دورة 2026، رحب رئيس اللجنة المنظمة للحفل محمد أحمد الجمال بالحضور، مقدما في الوقت ذاته شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح هذه الاحتفالية. من جانبه دعا الأمين العام لنقابة المعلمين بالولاية جمال محمد علي المعلمين والمعلمات إلى تضافر الجهود من أجل القيام بدورهم في تربية الأجيال وتعليمها ومواجهة التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي بالولاية. بدوره أشاد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق بالدور المحوري الذي يقوم به المعلم في بناء مستقبل الأجيال، مشيرا إلى مساهمة المجلس الولائي في دعم وتطوير قطاع التعليم خلال هذا العام من خلال توفير 100 معلم ومعلمة تم التعاقد معهم من قبل المجلس. وخلال كلمته الرئيسية هنأ المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواء الروزي المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، مؤكدا التزام الحكومة بضرورة تطوير قطاع التعليم والعمل على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بظروفهم المهنية والاجتماعية بما يعزز جودة العملية التعليمية. والجدير بالذكر أن المعلمين خلال هذه المناسبة تقدموا بجملة من المطالب إلى السلطات العليا داعين إلى تحسين أوضاع المعلم والارتقاء بظروفه المهنية والاجتماعية بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى العملية التعليمية في الولاية. ومتمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: ختام نشر هذه التحية في إقلام والتحية في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

هجرني لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني ارجع يوم تجد حبك ارجع يوم تجد حبك بدت شك وحزاني.